عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

صوتي بيغطي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: هب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي.
1: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
2: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
3: hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
1: يعني خط رأس وهايبارة كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو علي صوت واخلع البكرة
3: This is Tiesto on Energy Egypt
1: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل

0: انرجي ب 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.
1: بيننا سوء تفاهم جديد. سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي متسوبيشي.

عشان الفرجة تحلق جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلق خليها في وسط لمّة.

0: المقاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك،
1: انستغرام، واكس،
2: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt. البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية تين درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة راديو دلوقتي حالا وبتسمع انرجي 92.1 حلقة جديدة, حلقة يوم الاثنين, حلقة يوم يا ماما 13 يوليو 2026.
1: قال لك يا ماما
0: بتبدأ اصل النهاردة الاثنين و13
1: يوم
0: تحفة في الجمال
1: ان شاء الله.
0: معنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم,
1: مين؟
0: ملك السوشيال,
1: مين؟
0: أبو عيون جريئة وعسلية,
1: مين ده؟
0: نجم الفقه. أنا ليه حاسة أن صوتي واصل؟
1: أنا حاسس صوتك بعيد,
0: بس أنا لازق أبوقي في المايك.
1: ارفع المايك شوية
0: أهو.
1: لا أنا قصدي المايك نفسه
0: أهو.
1: أيوة كلمي كده
0: يا صباح.
1: اهو ظبط اهو.
0: طب وليه كان عامل كده؟
1: عشان صوتك كان بعيد, المايك كان بعيد عن بقك.
0: بس انا دايما بعمله كده.
1: لا
0: لا والله دايما بعمله.
1: المهم مش مشكله,
0: انا كده مش شايفاك هو ايه ده. طيب يا جماعه, نجم النجوم, ملك السوشيال, ابو عيون جريئه وعسليه, نجم الفاشون, نجم الفلوس, نجم الريل استيت, نجم الاستشارات العقاريه والماليه وساعات العاطفيه ليك وليها وليا, نجم البايسبس القادم بقوه, نجم الترايسبس القادم بقوه, نجم الفرايسبس القادم بقوه, نجم الاوساكاسبس, نجم اليابانسبس, نجم الغزل.
1: قولي القادم بقوة عشان يبقى فال حلو لان انا سافر اليابان تاني برضه.
0: القادم بقوة وانا معاك بقى المرة الجاية
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: معنا ومعكم ايها السادة باسم كاميلا
1: والقمر والسهر الاوريجينال, صاحبة الصوت الذهبي والكاريزما اللي مفيش زيها, طمطم الإذاعة, بينو الإذاعة, جيكوب إلوردي الإذاعة, إنها يا جماعة ملكة البايسبس والترايسبس.
0: يا رب يسمع من بقك.
1: يعني كنت عايز أقول السابقة بس قلت لأ بلاش ما دقيقيش.
0: اللاحقة.
1: يا ريت بقى نرجع الجيم فاهمة.
0: والله هعمل كده بس يعني نخلص من الأسبوع ده بس.
1: ملكة الحلاوة والطعم والجمال.
0: الله يكرمك.
1: ملكة اللذاذة. الكاريزما اللي يا جماعة مفيش حد بجد بجد بجد ما بيحسدهاش عليها.
0: الله يكرمك.
1: يعني انا لو عندي ربع كاريزما ساره كان زماني بقيت في حته تانية خالص.
0: طب امال انا ليه في مكاني؟
1: عايز انا اقول لك ليه على الهواء ولا خليني ساكت احسن؟
0: يا ريت تسكت.
1: شكرا. انها ساره المنذر. استني بس الزغريد تخلص. صباح الخير يا مستمعين, عاملين ايه النهاردة؟ اخباركو ايه من امبارح للنهاردة؟ ما نعرفش عنكو حاجة, لازم تقولولنا كده اخباركو ايه, عاملين ايه, رايحين فين, جايين منين, المود رايح على فين, عايزين تسمعوا ايه, هل في اماكن زحمة, هل الطريق ماشي حلاوة, كل الحاجات دي عايزين نعرفها منكو, لان انتو زي ما انتو عارفين البرنامج من غيركو بيبقى السلطة مش متحيقة.
0: عجوة.
1: السلطة مش متحيقة.
0: انتو فين يعني يا جماعة؟ احنا بنتوغش عليكو وبنبقى عايزين نطمن عليكو, عايزين كده نعرف المود رايح فين وعايزين تسمعوا ايه, فابعتولنا كده على رقم الاسمس, هو رقم سحري كده كده لانه سهل وبسيط.
1: كان يا جماعة
0: 9-2-1-0 هو ده الرقم اللي هتقولولنا عليه كل اللي نفسكوا فيه.
1: سهل جدا.
0: عايزين تسمعوا ايه؟ عايزين تروحوا فين؟ نازلين متقدرين؟ نازلين مفرفشين؟ مستعدين لليوم؟ كل اللي نفسكوا فيه عندنا هتلاقيه. بس
1: انا مستغرب اللي هي طلع نفس سبع مرات ورا بعض.
0: ما انا مش فاهمة.
1: غريبي ما شاء الله عندي مواهب. موهوب يا ابني موهوب.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: بنرش ميه،
1: بنقول يا هادي،
0: وعايزين نعرف انتوا فين وبتسمعونا منين، من على رقم الاس ام اس 9210. واضح ان النهارده 13 يوم الاثنين، ناس كتير مش حباه.
1: بصي يعني هو حاجه من حاجتين، يا اما الناس مش حابه اليوم يا اما في رسائل واقعه.
0: تصدق
1: لان يعني مش ده العادي خالص، احنا من اول ما بنقول صباح الخير بنلاقي الناس بتبعت لنا.
0: يبقى عندنا مشكله في الاس ام اس،
1: او الناس النهارده مش طايقه اليوم،
0: او الناس مش طايقانه
1: ممكن برضو، يعني ده ممكن يبقى اوبشن برضو،
0: او الناس زهقت مننا مثلا.
1: تفتكري هو احنا في حد ينفع يزهق مننا؟
0: تخيل ممكن، يعني لو حد مثلا زهق مننا ايه اللي ممكن، ايه السيناريو التاني، يعني ايه اللي ممكن يحصل، فاهم؟ لان احنا معروفين بالتنوع.
1: ايوه
0: احنا دايما، يعني انا شخصيا ساره،
1: ايوه
0: من ساعه ما ابتديت هنا من 10 سنين عملت كذا برنامج.
1: سيم برضو،
0: فاهم؟ وانت كمان.
1: فابتديت
0: بالمورنينج شو، نزلت الدرايف شو، طلعت الايرلي درايف، رجعت المورنينج. فاربع مراحل في حياتي في 10 سنين. تفتكر الناس ممكن تكون زهقت من اصواتنا الصبح؟
1: ده احتمال برضو. يعني عادي على فكرة، هو الزهق بيحصل. والتغيير كده كده مطلوب
0: طبعا.
1: فممكن يكونوا زهقوا مننا فعلا، بس ما اعتقدش يعني، بس ممكن. انا حاسس الموضوع كله عبارة عن الرسائل مهنجة مش اكتر. انا حاسس ان احنا كبرنا الموضوع قوي. يعني احنا كبرنا الموضوع قوي على الفاضي.
0: ليه حسيت انا عايز اعمل موضوع حلقة، مش عارفة ليه.
1: موضوع حلقة. طب يا جماعة، لو بتحاولوا تبعتوا لنا رسائل وما بتوصلش، بليز ابعتوا لنا بس على الانستجرام الخاص بينا عشان نعرف ايه الحوار. لو الرسائل فيها مشكلة نبلغهم عشان يلحقوا يحلوها على طول.
0: او عندي برضو يعني احتمالات مختلفة.
1: زي
0: الناس نايمة.
1: ليه؟ ما عندهمش اشغال؟
0: عادي، ممكن يكون النهارده مثلا الناس واخده اجازه.
1: ليه برضه؟ بمناسبه ايه؟
0: بمناسبه
1: 13 يوليو يعني؟
0: بمناسبه الصيف، يعني ان الناس عادي بتاخد
1: اجازه. فكل اللي بيسمعونا اخدوا اجازه في نفس الوقت؟
0: ممكن، مش عارف.
1: ايه الهزار ده؟
0: تخيل احنا قايمين ونازلين.
1: طب قولوا لنا، طيب يا جماعه عشان احنا كمان ناخدوا اجازه.
0: بالظبط.
1: لو كلكم هتاخدوا اجازه في نفس الوقت قولوا لنا.
0: طيب عايزين نقول لكم كده سريعا اخبار الجو النهارده هتبقى عامله ازاي.
1: تقريبا هي نفس درجات امبارح، مفيش اختلاف كبير يعني. برضو درجات الحراره عاليه. تقريبا بنتكلم في 34 35 درجه دي العظمى. المحسوسة بقى بتوصل ل 37 38. ده بسبب حاجتين، بسبب الاحتباس الحراري طبعا،
0: والرطوبة أكيد.
1: بس طيب. فنفس درجات الحرارة.
0: طيب خلاص، يبقى احنا كده عارفين ان احنا نفس درجات الحرارة. طبعا زي ما انتوا سمعتوا كده، مع الاحتباس الحراري الموضوع بيروح في حتة تانية خالص.
1: خالص.
0: ناخد بالنا يا جماعة، ناخد بالنا. طيب رقم الاس ام اس 9210. لو يعني المسج وان ثرو هنعرف كده كده، لو لا ابعتوا لنا على الانستغرام بتاعنا عشان نعرف لو في مشكله في اس ام اس نحلها
1: على طول.
2: رامي جمال وسعد المجرد على انرجي ليلى ورا

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
5: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
6: يا ليلو يا العين من بعدك عمر مهوينة.
5: محمد فضل شاكر.
7: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
5: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
8: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثار، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا، من الحد للأربع، من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
9: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: لسه معكم باسم كميل وسارة المنذر لحد الساعة العاشرة صباحا، والحمد لله الحمد لله نقدر دلوقتي نقول ان الاسمسز رجعت لمجراها واشتغلت تاني الحمد لله. فعايزين نصبح بقى على الناس اللي بعتلنا على رقم الاسمس 92 10. عايزة صبح على لوسي حلمي، صباحه عليكي. في كمان حسن رمزي، صباح السعادة لكل مستمعي انرجي وسارة وباسم كمان، ربنا يخليك صباح الفل عليك، يومك تحفة في الجمال يا صاحبي. في البير وهنا، صباحكم فل، صباح العسل عليكم. صباح القمر، احنا برضو رايحين الشغل وبرضو يا رب الشغل يموت. وقلت لك يا سارة عايزين نسمع الجو هادي خالص. انا سوزن ومعايا ميار صاحبتي. صباح الفل يا سوزن وصباح الفل يا ميار. وعايزه انا بدور دلوقتي حالا على الاغنيه، بس انا مش فاكره اسمها ايه بصراحه. يعني انا عندي مجموعه كبيره جدا من الاغاني للفنان طبعا القدير عبد الباسط حموده، بس انا مش عارفه اني انا عارفه الاغنيه بس انا مش عارفه اسمها. فممكن تساعدوني يعني؟ في انا مش عارفني، هي مش دي اكيد. بوسيكات يا جميل، اديني قلبك، اديني قلبك وخدي قلبي، اديني قلبي. في قدري، في سيبوني وارجعوا، في الحب ولع في الدره، في حاجات كتير قوي. فانا يانا يا قلبي، في حاجات كتير قوي بس انا مش فاكره اسم الاغنيه اصلا ايه. كلك عاجبني، مش فاكره، مش يعني قولي لي لو عارفه اسم الاغنيه قولي لي، وانا اللينك اللي جايه هدور عليها ولو لقيتها عندي هشغلها لك كده كده. طيب في حد بيقول عمرنا ما نزهق منكم يا عسلات. دي روشي، صباح الفل عليك يا روشي. روشي سلام عليكم، انا بجرب الاس ام اس رقم اخره 291 او اي اند ان مكتوب. فصباح الفل الحمد لله الاس ام اس اشتغلت. في كمان طنطاوي، صباح السعاده على ملوك السعاده، صباح الفل عليك يا طنطاوي. في كمان احمد السعد، يا وعدي يا وعدي، صباح الفل يا ولاد، عايزين نلعب النهارده، ما تنسوش الفزوريز كالمعتاد من عينينا الاثنين، هنقول الفزوره كده كده. في كمان حواش، صباح الفل على الحلوين، حواوشي قلبي. ممكن نصبح على ساره هنم صلاح اللي بتسمعكوا حالا يا ساره انت وباسم، ونروق عليها باغنيه من عندكم من عينينا الاثنين يا حواش. صحابك صحابنا كده كده. شوشتة، صباح الورد والفل والياسمين على المذيعين الحلوين سارة وباسم، ربنا يخليك يخليكي يا شوشتة. في حد بيقول السلام عليكم، بس كده خلاص. صباح الفل عليك. وفي حد بيقول دمكم تقيل، شكرا. بنحبك برضو عادي، مش مشكلة يعني، احنا اكيد مش هنبقى الكوب اوف تي بتاعت كل الناس، فعادي جدا. صباح الفل عليك. اسمع اغاني، مش لازم تسمعنا خالص، مش عايزين ننكد عليك على الصبح. طيب اطلبوا كده واتمنوا الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها على رقم الاس ام اس 92 10. هشغل لك طبعا عبد الباسط حموده حالا. بس بس بس بس بس ادور على الاغنيه كده واعرف اسمها ايه بالظبط. ولكن مين وايل نروح نسمع اغنيه جديده على انرجي. انا حاسه ان الاغنيه دي بقى ملمسه مع اغنيه انجليش يا جماعه، واللي هيعرف هي ايه بجد هتبقوا جامدين قوي، هتبقوا بجد جامدين قوي. فاللي يعرف الاغنيه دي بتلمس في انهي اغنيه عربي انجلش قصدي، يقول لي على رقم الاس ام اس 92 10. اغنيه جديده
1: جديد
0: شكل وائل هيقول
1: وهيفا وهبي على انرجي متسوبيشي.

0: المفاجأة بقى
1: ان الاغنية دي برضو منحوتة.
0: ان اغنية سبورتس كار اللي احنا كنا لسه بنسمعها دلوقتي حالا لتيت مكري برضو منحوتة، لكن من اغنية بقى كانت مكسرة الدنيا لما نزلت.
1: طب ايه يا جماعة، انا بحب قوي اللعبة دي
0: وانا كمان.
1: طب بصوا بقى، احنا سمعناكو هيفا وهبي وسان لفون متسوبيشي اللي منحوتة من تيت مكري سبورتس كار، اللي منحوتة من
0: بوسيكا دولز بوتنز.

0: كفاية بقى الفقرة دي ولا ايه؟
1: كفاية الفقرة دي جدا طبعا اكيد.
0: بس انا لما بمسك في فقرة بحب
1: اجيب
0: ضرافها.
1: كفاية كفاية. طيب في اس ام اس جات لنا على رقم الاس ام اس 9210. حد بيقول نفسي اعرف ازاي في حد بيكره باسم وسارة، هيحب مين؟ طيب صباح السعادة واللذاذة طارق خليفة.
0: صباح الفل يا طارق،
1: احنا بنحبك جدا.
0: اشكرك يا طارق على كلامك النبيل ده بجد.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: عمر بقى عمر صاحبنا هنا معنا في الـ HR سمع هذه الرسالة اللي اتقالت على رقم الـ SMS وقال هحاول اجي الحقكم عشان دمكم التقيل وحشني.
1: ايه ده، هو انت قريتي الرسالة دي على الهواء اصلا؟
0: طبعا.
1: ليه؟
0: ليه؟ عشان اقول له ان هو ما يعذبش نفسه، يعني لو مش حابب يسمعنا ما يسمعناش.
1: لا لا لا مش لازمة. ال ال ال انت مش فاهمة هو بيعمل كده ليه؟
0: انا بحب قوي اقرا الحاجات دي.
1: انت مش فاهمة هو بيعمل كده ليه؟
0: I love hate messages.
1: عشان يشد انتباهنا.
0: لا عادي كده كده اصلا يشد انتباهنا. ايه
1: ما وبعد كده عادي، ما هو اكيد احنا مش هنعجب كل الناس.
0: ما انا قلت نفس الحاجه
1: فخلاص يعني. صباح الورد عليكم، انا في الجيش وبحب اسمعكم قوي بجد وبحبكم قوي. كنت عايز اسمع حاجه لتوليت من عينينا الاثنين، يا رقم اخره 765.
0: يا ساسو صباح الحلويات، اجمل صباح عليكم يا رب. انا نوجا صباح الفل عليك يا نوجا، يومك تحفه في الجمال. طنطاوي صباح الفل يا باسم، عايز اقول لك الحفله كانت جامده بس للاسف رحت بدري والحفله بدات الساعه 12. سوء الحظ ان موبايلي وموبايل المدام فصلش.
1: مش مشكله، المهم ان انت انبسطت انت والمدام، واهم حاجه الموبايل برضو فصل عشان ما تفضلوش تصوروا الحفله كلها وتقدروا تستمتعوا بيها. لان انا بقيتش عارف الناس اللي بيروح حفلات ويفضلوا يصوروا الحفله كلها. طب تستمتعوا بالحفله انت. طب يا جماعه
0: انت عارف ان ده معمول عليه دراسات وحاجات؟
1: ايوه انا عارف طبعا. لا نستمتع بقى. صباح الخير يا اصحابي، ممكن صباحوا على اجمل رهوفه ويا ريت تقولوا لها تبطل هروب شويه. صلاح النادي.
0: صلاح صباح الفل عليك، رهوفه اهربي زي ما انت عايزه، يعني اعملي اللي انت نفسك فيه.
1: ممكن ما تكونش حباك يا صلاح.
0: لا مش لازم هو، لا ما تعملش كده. مش زي ما انا عملت قبل كده. لا يا
1: لا بنت. يعني ما البنت حقها لو بتهرب منك.
0: ممكن تكون بتهرب من مثلاً. مشاكل بتهرب من من من مثلا مواقف معينه، مش لازم تبقى بتهرب.
1: الحب مش بالعافية يعني يا صلاح.
0: مش بتهرب من صلاح نفسه، فاهم؟ صلاح دي عندي. ها
1: يعني ايه؟ ليه عندك؟
0: يعني ما عشان ما يفهمش
1: يعني. يا سارة بقى. طيب انت قلتي الفزوره ولا
0: لا؟ مستنيك
1: دي فزوره النهارده خطيره يا جماعه.
0: يلا
1: بصوا بقى، فزورة النهاردة زي فزورة كل يوم بنقولها عشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة
0: ونروح الشغل مفرفشين منعنشين حاسين ان احنا عملنا اي مجهود حتى لو ضئيل زي حل هذه الفزورة.
1: وفزورة النهاردة محتاجة تفكير برا الصندوق سنة بسيطة. الفزورة بتقول ست بتنده على كلبها من الناحية التانية لنهر واسع والمية اللي فيه بتجري بسرعة جدا جدا جدا.
0: الكلب عبر النهر ووصل لها في ثواني من غير ما يتبل ومن غير مركب حتى ومن غير حتى ما يعدي على الكوبري.
1: يا ترى الكلب عملها ازاي؟ نقول الفزورة مرة كمان. ماشي. ست بتنده على كلبها من الناحية التانية لنهر واسع وجريانه سريع قوي.
0: الكلب عبر النهر ووصل لها في ثواني من غير ما يتبل ومن غير ما يركب اي مركب حتى ولا يعدي الكوبري.
1: يا ترى الكلب عملها ازاي؟ طار مثلا. طار في الهوا شاشي وانت ما تجراشي. اي ولا. طيب اللي يعرف حل الفزوره دي بعتها على رقم الاس ام اس 9210. ايه
0: صوتك فجاه؟
1: معرفش تقريبا الحقودين خلى صوتي يروح.
0: المغرجين.
1: 9210 رقم الاس ام اس، قولوا لنا حل الفزوره مع اساميك وشكرا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاسحب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمير.
3: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينجلونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: من 10 سنين بدأنا الحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير العالم على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومؤسسات في مصر وبره مصر، 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية من أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-632. الرقم الضريبي 731-544-676.
5: لينجلونج كاوتش قافش قافش سن كده. لينجلونج الراعي الرسمي لريال مدريد.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.
7: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

الحرة. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينجلونج كيو ان بي. جديد علي لوكا على انرجي. كل من سأك
3: لكل من سأك بدفعك.

0: ده شكل كده المستمعين مصحصحين ومفوقين واغلبيتهم عارف الاجابه الصح بتاعت فزوره النهارده يا ساره.
1: مش معقولي.
0: شفتي بقى؟
1: طب عايزين نشوف مين اللي جاب الاجابه الصح ومين اللي جاب الاجابه الخاطئه.
0: ماشي احمد سعد اجابتك صحيحه. صباح الفل على اخف واجمد برنامج ومذيعين، الحفله كانت تحفه فنيه على راي ساره. دي مروه رشوان.
1: صباح الفل عليك يا صاحبتي. في كمان
0: مجدي ماهر.
1: برافو عليك اجابتك صحيحه. نور برافو عليكي
0: او عليك. هم نور عليك. ممكن يولد او بنت صح. اسمي اسلام. سهله يا برافو عليك يا اسلام.
1: بقى كده يا بنت منى اللي كنت بحسبك اخويا. ما تقولي حاجه ما تقولي حاجه يا ساره، هي بس بتهرب من الكسوف.
0: طلعت بتهرب من الكسوف.
1: شفت بقى.
0: اوكي لا لو بتهرب من الكسوف خلاص.
1: بقول لك انا وقفت في ظهرك
0: يا باشا. انا برضو كنت لازم اقف في ظهر البنت يعني فاهمه.
1: ما هو انا اكيد بقف
0: لان الحب مش بالعافيه يعني يا استاذ صلاح.
1: انا فيمنست اصلا.
0: بس لو هي بتهرب من الكسوف فتمام يعني. الكسوف بيبقى لذيذ برضه.
1: لذيذ
0: لذيذ. حد بيقول لنا عايز اسمع الاغنيه الاجنبيه اللي انت او انت شغلتيها الاولى دي وهي احلى صباح على احلى ساره وباسم. بص احنا لعبناها فمش هينفع نلعبها تاني، لكن الاغنيه اسمها سبورتس كار
1: لتيت ماكراي،
0: مغنيه اسمها تيت ماكراي.
1: طيب نقول الفزوره مره كمان لاي حد ما سمعهاش او لاي حد لسه فاتح الراديو دلوقتي حالا.
0: ايوه
1: الفزوره سهله وبسيطه وبتقول
0: بتقول
1: التالي:
0: ست بتنده على كلبها من الناحيه التانية لنهر واسع وجريانه سريع.
1: الكلب عبر النهر ووصل لها في ثواني من غير ما يتبل ومن غير مركب ومن غير ما يعدي على كوبري.
0: يا ترى الكلب عملها ازاي؟ دي فزورة النهاردة. فكروا برا الصندوق سنة بسيطة مش قوي يعني. هتعرفوا الإجابة على طول زي الناس اللي عرفت الإجابة الصحيحة وبعتوها على رقم الاس ام اس اللي هو كم؟
1: 921
2: فلوكة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
3: رقص يا حريف
2: في رأس الساعة.

0: يا جماعة في ناس بدأت تخيش منهم الفزورة. في ناس بدأوا يقولوا حلول غريبة جدا.
1: ايه بقى؟
0: ايه ده في ايه؟
1: شريف بيقول الكلب واقف جنبها.
0: اما بالظبط يعني ما هو ده انا بقولك الناس بدأت ايه تعمل حاجات غريبة. مش هنقول دي لحد ما نقراها بس عشان هقولها يخض. حسن رمزي بيقول هي واقفة في البلكونة. طب الكلب جالها ازاي من الناحية التانية من النهر يا حسن يا رمزي؟
1: في نهى برافو عليك اجابتك صح. وفي حد عايز يسمع باي لاريانا جراندي.
0: جهزت وقت اشتغل يا حبيب قلبنا.
1: طيب نقول الفزورة اخر مرة لانه واضح انه في فشل ذريع. مش هقول حيعم على كل الناس او عامم على كل الناس ولكن في ناس كتير قوي جابت الاجابة صح، ولكن دي اخر مرة هنقول فيها الفزورة واللينك اللي جاي هنحلها.
0: اوكي اتفضلي.
1: نسيت ان احنا كنا هنعمله معلش.
0: لا مش مشكلة. اتفضلي اتفضلي. It's okay.
1: طيب ست بتنده على كلبها من الناحية التانية لنهر واسع وجريانه سريع.
0: جريانه سريع.
1: جريانه
0: قصدي. يعني الماية فيه بتجري بسرعة يعني. الكلب.
1: وجريانه شريانه.
0: الكلب عبر النهر ووصل لها في ثواني من غير ما يتبل ومن غير مركب ومن غير ما يعدي على كوبري.
1: يا ترى الكلب عمل كده ازاي؟
0: يعني فكروا كده وبعتوا لنا الاجابه الصح بوبي. على رقم الاس ام اس 9210 واللينك الجاي هنقول لكم بقى الحل. ففكروا يلا اخر فرصه، اللي عايز يسمع باي يلا بينا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.
1: طيب حان الوقت ان احنا نحل هذه الفزوره الثعبانيه.
2: ايوه
1: هنقولها اخر مره ونقول الحل على طول.
2: عمرو الوكيل بس بيطمن بيقول هو احمد السعدي جاوب صح ولا لا؟ طمنوني. لا جاوب صح ما تقلقش خالص. وحد كمان بيقول خلاص عايزه اغنيه A B C D E F U لجيل. وأحلى صباح عليكم مرة كمان يا أحلى وأجمل باسم وسارة. ده رقم آخر 280. وجنة أو جنة شكرا على الرسالة. هي أولها بس يخض الصراحة شوية. أنا كباسم اتخضيت.
1: أنا بحبك أوي يا جنة.
2: لكن شكرا لك يا جنة بتدافع عننا وسط كل المغردين والحاقدين.
1: بنموت فيك. عايز أقول بس حاجة يعني كان في حد عايز يسمع الجو هادي خالص والدنيا هص هص وأنا وأنت يا حبيبي مش موجودة للأسف. عشان بس ما تقولوش إن أنا بشغلش الأغاني اللي أنا
2: فاختاروا غيرها يا جماعة لو سمحت.
1: طيب
2: فزورت النهاردة كانت بتقول
1: ست بتندع على كلبها من الناحية التانية لنهر واسع وجريانه سريع. الكلب عبر النهر ووصل لها في ثواني من غير ما يتبل ولا يركب مركب ولا يعدي على كوبري.
2: يا ترى الكلب عملها ازاي؟ لكل الناس اللي قالت إجابة إنه النهر كان متجمد بالكامل إجابتكم صح. تسألوني يا باسم ازاي النهر متجمد؟ استني بس يا ست يا ست انت استني استني استني, استني. هتسألوني ازاي النهر كان متجمد وانت بتقولوا انه جريانه سريع؟ انتوا عمركم ما شفتوا نهر الوش بتاعه متجمد والميه تحتيه بتجري بسرعه قوي؟
1: انا عمري بصراحه.
2: عشان كده ايه ده بيقول لك اي حد طبعا ده مش عندنا هنا في مصر يعني بس اي حد يقع في نهر مش سوري نهر متجمد يعني الحته الاولى اللي على القشره دي اللي على السطح اتكسرت وقع هيبقى صعب قوي لاي حد يطلعه لان المايه تحتيه بتكون بتجري بسرعه جدا
1: بيبقى الكورنت
2: بالظبط بيبقى جريانه سريع فعلا جريان. لكن ده كلب فهتلاقيه خفيف فيقدر اللي هو يجري على النهر اللي متجمد.
1: لما قلت اصل لكن ده كلب فانا حسيت ان انت يعني بتستهون.
2: لا انا بقول اللي هو خفيف يعني مش وزنه تقيل.
1: اوكي
2: بس ده كان قصدي. فيا جماعه الاجابه الحل فزوره النهارده بتقول انه النهر كان متجمد عشان كده الكلب قدر يجري للست اللي تندهله الناحية التانية.
1: طيب برافو يا جماعة طبعا لكل الناس اللي جابت الإجابة الصح. وإحنا قلنا طبعا كل الأسامي اللي جابت الإجابة إيه صحيحة. عمرو الوكيل بيسأل على أحمد السعدي. هو أحمد السعدي جاوب صح؟
2: أيوة
1: صح. أيوة هو أول حد
2: أول حد بعت لنا الإجابة الصح.
1: طيب جماعة عايزين نقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا.
2: بصوا بقى يا جماعة فلوسك في المضمون وكمان ممكن تكسب مليون جنيه مع QNB مصر.
1: وده تاني أكبر بنك قطاع خاص في مصر واللي بيعمل في السوق المصري من أكتر من 48 سنة.
2: وQNB بيتبع مجموعة العالمية أكبر مجموعة سوري يعني QNB مصر بيتبع مجموعة QNB العالمية أكبر مجموعة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
1: طبعا مع QNB مصر كل 50,000 جنيه زيادة صافية في إجمالي أرصدتك بالجنيه المصري بتمنحك فرصة إضافية لدخول السحب على جائزة مليون جنيه. وكل ما تزود مدخراتك فرصتك في الفوز هتكبر.
2: الحملة بتشمل إجمالي الودائع بالجنيه المصري وكمان الحسابات الجارية حسابات التوفير والشهادات والودائع.
1: وبيتم احتساب فرص السحب من خلال مقارنة إجمالي رصيدك في نهاية كل شهر بإجمالي رصيد الشهر اللي قبله. بعد كده بتحصل على فرصة إضافية مقابل كل زيادة صافية بقيمة 50,000 جنيه أو مضاعفة.
2: الفترة دي مستمرة من يونيو ولحد سبتمبر 2026. افتح حساب أو زود مدخراتك أو اربط شهادة أو وديعة مع QNB مصر وكبر فرصتك في الفوز بالمليون.
1: طيب احنا قلنا بس ننوه ونقول لكم الكلمتين دول علشان تعرفوا بقى لو عايزين بقى تحوشوا في قرشين مثلا ولا حاجه.
2: ايوه
1: هي دي الفرصه.
2: المسابقه دي تحت اشراف وزاره التضامن الاجتماعي بترخيص رقم 170 لسنه 2026 وتطبق طبعا الشروط والاحكام.
1: طيب يا جماعه حد معاه قرشين محيرين اجري على QNB بسرعه.
2: مين عارف ممكن 50,000 جنيه تكسبك المليون
1: بالظبط أو تضاعف.
2: يا سلاح
1: يا سلاح
2: يا سلاح
1: يا سلاح
2: حاجة خطيرة حاجة جميلة.
1: حاجة بس قلنا نقول لكم في الجمال.
2: وأنا بقى عندي دراسة جديدة.
1: ما تهزرش أنا ملكة الدراسات.
2: أنا عندي لا أنا ملك الدراسات أنا كمان.
1: لا لو سمحت مع
2: الدراسات الاجتماعية.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
2: فاصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كمين.
3: البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت، اطارات لينج لونج، كيو ان بي،

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. إطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
3: لعبتها. عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من بره.

0: شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه كيو ان بي.
1: كل اغنيه سمعتها وحبيتها بتسيب اثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكره، حب قديم، وانت بتشتغل او رحله حلوه. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات

0: من الحد للأربع من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
2: طيب يا جماعة، عايزين نشوف باسم بقى محضر لنا دراسة ايه النهاردة وبيعلي عليا.
3: دي دراسة يعني هتيجي على الطبطاب لكل الناس اللي بتشتغل.
2: طب قول بسرعة
3: الدراسة دي. نزلوها ديلي ميل، وهي واحدة من اكبر الصحف العالمية عامة. لكن الدراسة دي مبنية على بحث اتعمل في اواخر سنة 2025، ونزل في بحث يعني اسمه Maximizing Recovery The Superiority of Frequent Vacations.
2: What?
3: أنا طبعا سيبك من كلامك المجعلص اللي مش مفهوم ده.
2: Vacation؟ أنا سمعت Vacation بس.
3: الدراسة بقى بتقول إيه؟ إن كل الناس اللي بتشتغل محتاجة تاخد أجازة كل شهرين عشان تقدر اللي هي تشتغل وتطلع أحسن ما عندها في الشغل.
2: الله على أحلى دي دراسة سقفي. أنا سمعتها سقفي. في حياتي
3: سقفي.
2: ثانية واحدة، الحاجات كلها راحت تقريبا.
3: أصلا خلاص مش مشكلة أهو. أنا بسقف أنا هو بس أفنه عندي. لازم كل الناس اللي بتشتغل تاخد أجازة كل شهرين علشان تقدر اللي هي إنتاجها يزيد، تركيزها يزيد، ويقدروا اللي هم إيه يعني يبانوا كده في الشغل بتاعهم ويطلعوا أحسن ما عندهم
2: ويزغللوا كده.
3: الإلكترونية رجعت من جديد.
2: طيب ده متطبق فين معلش؟
3: لا هو ده مش متطبق، دي دراسة بتقول ان ده المفروض اللي يحصل.
2: ده المفروض اللي يحصل.
3: ماشي.
2: طب في حد مثلا يعني اتكلم في الموضوع حب يطبقه او يعني في حاجات
3: ما
2: حصلت؟
3: ما بقولك نزلت في الديلي ميل، واحدة من اكبر الصحف العالمية. فيعني مين عارف ممكن ياخدوه قرار بقى ويدوا اجازة كل شهرين لكل العاملين، بس مش اجازة

0: في العمل اكتر, يكون بيعمل كل عليه من واجبات في العمل اكتر. والدراسة دي بتقول انه البريكس اللي بتحصل كل شهرين او كل شوية ده بتساعد الناس اللي هم يعملوا نظام ديسكونكت او يفصلوا من الشغل
1: حقيقي,
0: فيقدروا لما يرجعوا بيكونوا بيشتغلوا احسن, وكمان انه نفسيتهم تبقى احسن, ما يكونوش معذبين في الشغل وكل يوم الصبح مضروبين علشان يروحوا الشغل. وكمان قالوا
1: يكسروا الروتين يعني.
0: ولما يرجعوا من الأجازة دي بيكون كلهم طاقة وحيوية ونشاط, اللي هم يقدروا يركزوا في الشغل أكتر, يبدعوا أكتر, يعملوا شغل أحلى.
1: أنا موافقة جدا مع الدراسة, أحبها جدا من كل قلبي, بس حاسة أن خمس أيام ده مش حاجة.
0: لا بس أنا بقى عندي سؤال. يعني أنا ماشي الدراسة عجباني أسأله ولا بلاش؟ الدراسة حلوة وكل حاجة, بس هنروح فين كل شهرين أجازة؟
1: نقعد في البيت.
0: إيه ده؟ لأ ملهاش لازمة.
1: يعني لو في الصيف نسافر, لكن لو في
0: الشتاء نسافر برضو, بس هنزهق وهنجيب فلوس للسفر ده كله منين؟
1: ما احنا يدونا بقى, ما احنا عشان ننتج أكتر يدونا أجازات أكتر وفلوس أكتر.
0: دي أحلام اليقظة. يعني انت عايزاهم يدونا أجازة أسبوع كل شهرين وكمان يدونا فلوس عشان نسافر بيها؟
1: مش عايزيننا ننتج حلو
0: في ايه يا سارة مالك؟
1: طب هما مش على فكرة ده ما هيصب في مصلحة
0: على
1: الشركة.
0: فكرة هو مدير الشركة ده مش أبوكي, يعني مدير الشركة ده بيبقى مدير الشركة برضه عايز يكسب, فاهمة؟
1: ما انا فاهمة, ما هو عشان يكسب.
0: أيوة.
1: هيكسب ازاي؟ هيخلي العاملين ينتجوا اكتر, هينتجوا اكتر ازاي وهيبقوا موتيفيشنز.
0: انا اسف اللي انا قلت الدراسه دي على الهوا مع ساره,
1: ويبقى عندهم موتيفيشنز اكتر.
0: أنا اسف
1: ازاي
0: يا مستمعين, لان ساره زي ما بقول لكم بتسرح بخيالها حبتين ثلاثه.
1: أيوة.
0: زياده
1: يا جماعه, اسرحوا بخيالكم عادي, ما احنا كده كده هنا بنسرح بخيالنا.
0: ايوه بس دي دراسه بجد, ده مش سرحان بالخيال.
1: ماشي, طب ما انا بقول لك اهو, استنى اسمعني.
0: بقول لك اهو, اتفضلي هسكت اهو.
1: دلوقتي الموضوع كله هيصب في مصلحة الشركة. ازاي؟
0: ازاي؟
1: انه مثلا كل شهرين هناخد خمس ايام. يا سيدي خمس ايام
0: ماشي,
1: مش عايزة اكتر من كده.
0: ما هو اسبوع خمس ايام
1: بالظبط. خمس ايام عمل يعني.
0: بالظبط.
1: اوكي
0: ها.
1: هناخد الخمس ايام هنعمل فيهم ايه؟ انت عندك التساؤل بتاع هنعمل فيهم ايه؟ ممكن نسافر
0: ماشي.
1: لو احنا في الصيف
0: ماشي.
1: ممكن مثلا نبرشط على ناس صحابنا عشان ما ندفعش فلوس عادي
0: ماشي.
1: طيب بس احنا هنبقى ابسط بقى ازاي؟ يعني هنبقى مبسوطين اكتر ازاي؟
0: ايوه,
1: لو مثلا كل ست شهور مثلا عملوا لنا نظام ايه, بونص, حاجة بسيطة ضئيلة يعني, حاجة رمزية.
0: خمسة جنيه,
1: حاجة رمزية ليك وليها. على فكرة الخمسة جنيه دي هتفرق في نفسيتك
0: كل ست شهور. خمسة جنيه هتفرق,
1: هتفرق في نفسيتك.
0: هتجيبي بيها ايه الخمسة جنيه دي يا صار؟
1: هجيب بيها اي هحوشها يا سيدي.
0: خمسة جنيه
1: هحوش مية يا خلي, خلينا يعني حاجة حاجة مور ريزنبل يعني.
0: ماشي
1: ماشي. على فكرة الحاجات الرمزية دي بتدي حافز. ممكن اقول حاجة والله بجد بعيدا عن الهزار, لما بيبقى في حوافز في الشغل.
0: أيوة.
1: يعني حتى لو معنويه مش لازم تبقى ماديه.
0: ايوه, ما هو فكره ان الاجازه كل شهرين دي اصلا دي في حد ذاتها حافز.
1: لا بس انا بتكلم عامه كمان كحوافز اخرى زي
0: ايوه ماديه يعني.
1: مش ماديه,
0: معنويه.
1: يعني لو ما فيش ماديه ممكن تبقى معنويه. لو ما عندناش اوبشن ان احنا ندي مادي ندي معنوي. فاهم حاجه؟ فده في الاخر خالص هيعمل ايه؟ هيصب برضو في مصلحه الشغل.
0: هو انت ليه بتقولي الحاجات الـ يعني دي مسلمات يا ساره؟ ما اكيد الحوافز اذا كانت ماديه او معنويه.
1: ما بتعملش كده, ما هم بيعملوش كده.
0: هو انا ليه حاسك شقيانه قوي
1: قوي
0: في ايه يا ساره؟ يا جماعه انتوا رايكم ايه في الدراسه دي؟ قولوا لنا وخلاص, لان ساره شكل دمها حامي قوي النهارده على الدراسه دي.
1: فهدي الحمو ده بفضل فضولي ونرجع

0: عندنا مفاجأة يا جماعة في الاستوديو.
1: عندنا حاجة غريبة جدا, عندنا ظاهرة
0: ظاهرة بتحصل كل 100 سنة مرة,
1: كل 100 سنة مرة فعلا. مش عارفة ايه اللي ايه اللي حصل دلوقتي, بس يعني
0: احنا مش فاهمين اللي حصل.
1: اه
0: بس هنفهم لو حن علينا بس وقدر اللي هو
1: ممكن تفهمنا ايه اللي بيحصل بعد اذنك.
2: نعم
1: نعم. انت جاي تتعلم مننا صح؟
2: جاي تتعلم مين؟
0: انت ايه اللي جابك دلوقتي؟
2: صباح الخير, انا اسمي وائل منصور.
0: صباح الخير يا وائل, عامل ايه؟ تشتغل ايه وائل؟
2: انا كبير المذيعين هنا.
0: كبير.
1: شايف نفسك فين كمان 5 دقايق؟
2: مكان سلمى قاسم. هطلع مكان سلمى قاسم الساعه 10 ان شاء الله. اسمع
0: اوكي. اول مره اشوفك بهذا المنظر.
2: اني منظر
0: لسه مقلوب من السرير حالا.
1: ايوه
0: انا اول مره اشوفه.
1: ايوه
2: لا بس
1: كانت ايام ربنا ما يعودها ان شاء الله.
2: هقول لك حاجه, الواحد طبعا بيتضايق انه بيصحى بدري, بس كل ما اعرف ان انتوا كل يوم بتصحوا بدري.
0: لا احنا اتعودنا خلاص. احنا الساعة البيولوجية بقت تصحى لوحدها.
1: على فكرة الأيام اللي بتصحى فيها بدري بيبقى فيها بركة, بيبقى فيها طاقة إيجابية,
2: بس على قلبي زي العسل. لأنه لما بعرف أنا جسمي بيبقى أشعر, لما أعرف إن أنا داخل أعمل رسالة إعلامية بقول نفسي مش مهم أصحى بدري. فاهمة قصدي؟
1: فاهمة قصدك.
0: أنت إيه اللي خلاك تفتح المايك بتاعه؟
1: مش عارفة
0: في ليه حالا.
1: صاحبنا برضو عادي معلش.
0: طب نرجع للدراسة. يلا بينا. الدراسة يا جماعة بتقول انه المفروض الدراسة دي يعني نزلت في الديلي ميل تمام, وهي اتعملت اخر السنة اللي فاتت. بتقول الموظف العادي المفروض ياخد اجازة كل شهرين, ياخد له حاجة بتاعت 5 ايام.
2: سارة اكتر واحدة بتاخد اجازات.
1: إيه
0: على فكرة
1: إيه؟
0: ده تقال هنا على رقم الاسماس كمان.
2: أنا معروفة انرجي يعني. سارة اكتر واحدة بتاخد اجازات, ويا ريت عايدة بتسمعنا دلوقتي. انا فوقت فجأة.
0: انت قفلتي المايك بتاعه. ساره عيب ما بنعملش كده مع الضيوف.
1: لا على فكره هو مش برنامجك. لا
0: ساره ما بنعملش كده مع الضيوف.
1: لا هو مش ضيف على فكره, هو جاي يطلع برنامج الساعه 10. انا مش فاهمه هو بيعمل ايه دلوقتي في الاستوديو, اطلع بره.
0: طيب عامه هو مش وائل بس اللي بيقول كده, حتى بيبو من رقم الاس ام اس الاخره 577 بيقول صباحكم فل, هي لو عايده بتسمع يبقى هتوحشونا قوي, وده انت اكتر واحده بتاخدي اجازات يا ساره.
1: يا نهار ابيض يا جماعه, ده انتم متحيزين يعني ايه اسمها ايه؟ متحيزين عليا. بص هو دلوقتي بيلعب لي
0: حواجب.
1: متحملين عليا.
0: المهم طيب حد بيقول لنا هنام يا باسم, اللي ياخد اجازه ينام. ده عمرو الوكيل. واللي معهوش فلوس في الاجازه يدخل ينام برضه.
1: صح كده, صح جدا. في كمان كل شهرين بس. لا انا عايزه كل اسبوع, ده رقم اخره 2.
0: لا انتوا كده بتدلعوا. لا انتوا كده بتدلعوا. كل اسبوع تاخدوا اجازه اسبوع. في ايه؟
1: في اسمس تحت.
0: هو في ايه؟ نعم اتفضلي.
1: ابراهيم الثروه
0: ماله.
1: صباح الخير يا سوسو, صباح الخير يا بيسو. انا عيد ميلادي كان السبت, والنهارده اول يوم شغل بعد اجازه اسبوع, وحشتوني قوي قوي. اهو اول حد بينطبق عليه
0: طيب.
1: الموضوع اهو.
0: كل سنه وانت طيب يا ابراهيم يا ثروه.
1: ومن قلبي قريب. خد زغروتيز, خد وان زغروتيز, 2 زغروتيز. طيب لو اي حد عنده يعني حاجه عايز يزودها بعيدا عن ان انا باخد اجازات, يا ريت يقول على رقم الاساس.
0: لو حد عايز ياكد معلومه ان ساره منذر اكتر واحده بتاخد اجازات في انرجي.
1: على فكره ده مش صح, وانتوا كده بتيجوا عليا جامد.
0: لا وده حقيقي جدا عامه.
1: لا
0: انا طول عمري بقول كده بس انت دي مش مصدقاني. شكرا يا وائل, شكرا يا بيبو.
1: طب انا هطلع نسمع ورد.
0: اتفضلي.
1: للفنان احمد سعد.
0: فضل.

0: عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
0: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي. انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
3: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير. ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.
4: إيه الدوشة دي؟ أيوة بتكلم عليك أنتو، ما تهدوا شوية بقى، مش كده؟ هس هس وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي أنتوا فرحانين بيه قوي ده.
5: أيوة كده،
4: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، إنما بابا ثابت على موقفه، ما بيعومش، قافش سكته، ما هو كاوتش عربيت لينج لونج.
6: الرقم الضريبي 331-212-633.
7: من 10 سنين بدأنا الحلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير العالم على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومؤسسات في مصر وبره مصر، 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية من أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-632. الرقم الضريبي 731-544-676.

0: اسمعوا ده اسمه صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.
1: طيب للأسف الشديد الحلقة بتخلص، ولكن قبل ما تخلص عايزين نسلم على عمرو الوكيل اللي بيقول لواء المانسورز. ايه المفاجأة الجامدة دي وائل؟ عندنا يا مرحبا، رجل ابو سريع عندنا. يا مرحبا يا مرحبا.
3: لا ده تسمعوه بقى لمدة ساعتين بدل سلمى قاسم.
1: يا ترى محضر الصبح. محضر لنا ايه النهاردة يا وائل؟
4: كفاية ان انا موجود على الهواء. يعني فاهم قصدي؟
3: اسمعوا يا جماعة، لو ليكوا يعني نفسي يعني اسمعوا
1: سم فرين طالع لمدة ساعتين على الهواء مباشرة معاكم. معلش يا جماعة.
3: في حد كان بيحاول ينصفك، ابراهيم الثروة بيقول مش بتاخد اجازات كتير، هي بس شخص مؤثر وعدم وجودها كل الناس بتحس بيه، بطلوا تيجوا على البناية.
1: الله يكرمك يا ابراهيم، عايزة ورد يا ابراهيم. في حد عايزة نكلمه؟ خلي وائل بقى يكلمك ان شاء الله، ربنا يوفقك ومعاك ان شاء الله.
3: ليه بقى؟ لان خلاص وقتنا معاكم خلص.
1: ولكن ما تزعلوش ولا طيب
3: وقتنا خلص.
1: وما تزعلوش يا ولدي أسوشي، هنكون معاكم بكرة في نفس الميعاد من الساعة 8 للـ10 صباحا. هنسيبكم بقى مع ملك كل المواسم الفنان وائل منصور
3: اللي هيكون معاكم
1: شفت الصبح
3: من 8 للـ10 من 10 لـ12.
4: شفت الصبح
1: ده غير شفت سلمى، انت شفت الصبح. طيب كنا معاكم. لا معلش يا جماعه هضطر اقفل، بس انا اسف.
3: احنا يا ريت نقفل مايكاتنا كلها عشان شكلنا كلنا دمنا بقى يلطش.
1: كنا معاكم باسم كمين
3: وسارة المنذر،
1: الى ان نلتقي غدا. نحبكم كثيرا. 5 & 5 هوا نيو.

0: الساعة دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم. شفت الصبح مع وائل منصور، انا مكان النهارده سلمى قاسم. وصباح الخير وبونجور وجود مورنينج وبونديا وبوينوس دياس وهلا والله وكيفكم وش اخباركم، ان شاء الله كل شيء تمام ولا باس يا جماعه الخير. وحلقه جديده من شفت الصبح، ولاول مره انا بحل محل سلمى قاسم اللي مش هتكون موجوده لا النهارده ولا بكره لمده ساعتين على الهواء، هكون موجود معاكم بصراحه بصراحه بصراحه. والله ترى الاعداد يعني عاملين معايا الصح. النهاردة في كمية أخبار وكمية مواضيع وكمية حاجات كتيرة جدا، مش يعني محتارة أقول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه، لكن طبعا أكيد المزيكا هنا لعبتها نمبر ون. المزيكا فأي حد نفسه في أي أغنية يبعتلي على 92100 رقم الأسماس 92100 الحين دلوقتي 92100. تعالوا نروح نسمع الحلق اللي عمل جلق.
1: Yeah, bring it.

يوم جميل. ربنا يخليك يا حسن يا رمزي. وازيك يا عمرو الوكيل؟ وحشني يا عم، وحشني والله العظيم. 92100 رقم الاس ام اس. في عندي حاجه اول ما قريتها قلت اقسم بالله لازم اجي البرنامج واقولها، حاجه على جوجل وعلى لسان مش اي حد، نيك فوكس ده نائب رئيس جوجل، تمام؟ نائب رئيس الاول لوحده المعرفه والمعلومات في جوجل. قال لك انه محرك البحث، جماعه ركزوا في اللي هقوله ده، جامد قوي قوي قوي قوي، حطم جميع ارقامه القياسيه السابقه. يعني ايه؟ يعني عارفين لما حد يمسك جوجل كده ويدور يقول لك عمرك فكرت في حياتك هو ايه اكتر حاجه الناس دورت فيها في التاريخ، في التاريخ على محرك جوجل؟ ها فكر كده. يعني بقول لكم ايه؟ طب ما انا اديكم طيب هنتات، ولا اقول لكم مثلا تخيلوا ايه ممكن اكتر حاجه في التاريخ الواحد يكون دور عليها في جوجل؟ مش هطول عليكم، لا حرام. بصوا بقى، قال لك انه في سابقه هي الاولى من نوعها، شركه جوجل اعلنت ان مباراه مصر والارجنتين في دور ال16 من كاس العالم سجلت اعلى معدل استخدام لمحرك جوجل سيرش في تاريخ الشركه، وده في الدقائق الأخيرة من اللقاء. طبعا لما الأرجنتين رجعوا وكسبوا يعني. وده على لسان نيك فوكس نائب الرئيس الأول لوحدة المعرفة والمعلومات في جوجل، وقال لك أنه محرك البحث حطم جميع أرقامه القياسية السابقة. دوروا على إيه؟ دوروا على أرجنتينا versus إيجيبت، الأرجنتين ضد مصر، وكمان نتائج فرعية، استفسارات عن نتيجة المباراة، أهداف المباراة، هدف ميسي، عودة الأرجنتين التاريخية، وهدف إنزو فرنانديز، والحالات التحكيمية المثيرة للجدل. هل جوجل أعلنت عن الأرقام؟ لا، لكن أعلنت عن تسجيل أعلى معدل استخدام في تاريخ محرك البحث، وما كشفوش عدد عمليات البحث أو عدد المستخدمين أو معدلات الاستعلامات في الثانية، اللي هي حاجة اسمها queries per second، وقالوا إنه الرقم تجاوز جميع الأرقام القياسية. يعني اللي من الاخر كده اللي ما عرفش عارف، فاهمين حاجه؟ فاهمين انتوا فاهمين تداعيات الموضوع؟ انه مصر كلها عرفت انه ايه، مش مصر، العالم، ممكن المريخ كلهم عارف انه مصر اتخذ منها الفوز ده. ما علينا، تفهمنيش غلط يا فيفا.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقول لك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لما.
1: في فيلم المفروض انه نزل والفيلم ده مفروض انه يكسر الدنيا، لكن للأسف فشل في تحقيق التقديرات الأولية في البوكس أوفيس أو شباك التذاكر. وليه بتكلم أصلا وبقول خبر زي ده؟ فيلم اسمه موانا. موانا ده فيلم ديزني، وهو فيلم مشهور جدا جدا جدا، زي الحاجات اللي بيعملوها زي The Lion King، Aladdin، الحاجات اللي هي القصص ديزني اللي بيحولوها live action feature، أو زي ما بيقولك إيه، يحولوها من كرتون لحاجة حقيقية. ماشي. الفيلم ده في أول أيام عرضه ما عملش غير 17 مليون دولار فقط، والمفروض أنه يوصل لـ40 و45، وده رقم أقل بكتير من اللي الشركة كانت مستنياه، وهو 60 مليون دولار. الفكرة أنه الفيلم مصروف عليه ربع مليار دولار للإنتاج، غير حوالي 100 مليون دولار للدعاية والتسويق، يعني 350 مليون دولار. فالأرقام اللي هم شايفينها دلوقتي مثيرة للقلق عند مين؟ عند بتوع ديزني اللي ما بيتعلموش. دي مش أول غلطة يعملوها، مليار مرة بيعملوها وفي الآخر بتفشل. غير أنه كمان يعني دوين جونسون أو ذا روك ده مفروض أكتر واحد محبوب في أمريكا كممثل، هو رجع يعمل شخصية اللي كانت من أكتر الشخصيات المحبوبة في النسخة الأصلية، وكمان حافظوا على جزء كبير جدا من الأغاني اللي الجمهور بيحبها في نسخة الرسوم المتحركة. طيب، والنقاد أشادوا بالأغاني وبالأداء التمثيلي، لكن الفكرة إيه اللي حصل؟ ليه الناس ما بقتش تحب الأفلام دي أو ما بقتش تجيب قوي مع الناس؟ في حاجة، مصطلح ظهر في الفترة الأخيرة اسمه فرانشايز فاتيج، أو إرهاق السلاسل، أو الإرهاق اللي بيجي لهم، حالة من الملل عند الجمهور بعد ما في أجزاء كتيرة وبيعيدوا نفس إنتاج الأفكار ونفس إنتاج الشخصيات بعد سنين من نجاح الأفلام المبنية على أسماء معروفة، فابتدى يتفرج على تجربة مختلفة بدل من مجرد جزء جديد. الجيل الحالي خاصة جن زي حسنها جديدة، وممكن الناس تتكلم عليها على السوشيال ميديا أكتر، زي مثلا أفلام زي سينرز، Everything Everywhere All At Once، عندك فيلم Obsession، عندك فيلم، يعني أفلام لسه جديدة وخارجة برا الصندوق ومش معتمدة اعتماد كلي أو حتى معتمدة على نجوم صف أول أو نجوم صف تاني وهو الآخر. هي الفكرة، مجرد الفكرة موجودة فخلاص. هتلاقي مثلا زي فيلم زي Obsession عمل ميزانية ب750 ألف دولار، في الآخر عمل overall 408 مليون دولار إيرادات. الفكرة انه الظاهرة دي مش بس موجودة في امريكا، موجودة في حوالين العالم كله، خاصة في مصر كمان. يعني هتلاقي كل الحاجات اللي بتتعمل دلوقتي كلها جزء تاني الحاجات اتعملت من 20 سنة ومن 25 سنة. فالناس تفتكر انه هل ده احنا بنبيع نوستالجيا، بنبيع حاجة قديمة بنحاول ان احنا نستمد نجاحنا منها، ولا بنعمل ايه بالظبط؟ لانه الكفة دلوقتي ما بقتش في صالح فكرة ان الواحد يقدم جزء تاني وجزء تالت وهو الاخر، ومن حاجات اتعملت من 25 سنة او من 20 سنة. يعني في الاول لما كانوا بينزلوا مثلا بيج بانج ثيري مثلا، او هاو اي مات يور ماذر سيت كوم، او فريندز، بيعملوا حلقة خاصة استثنائية مثلا على اتش بي او، او بينزلوها مثلا ساعة كده سهرة، حلو، هات الفشار او هات طبق جبنة وكل، يعني وانت بتتفرج في التلفزيون في البيت عادي. بس انك تطلب مني ان انا انزل واتفرج على ده، فانا لا، عندي اولويات تانية، مش قادر، كفاية نوستالجيا. فاكرين سلسلة الاعلانات المصرية اللي كانت في كل رمضان نوستالجيا نوستالجيا نوستالجيا، يطلعوا يجيبوا فؤاد المهندس ويطلعوا يجيبوا مش عارف مين وبالسي جي اي، فالناس ابتدت تزهق من سلسلة الإعلانات دي، ابتدوا يشتغلوا على حاجة تانية أكتر. فمش عارف ليه في الأفلام وفي المسلسلات لسه مش قادرين يوقفوا التيمة دي، مع أنها أثبتت أو بتثبت فشلها. في الأول كانت ناجحة، بس دلوقتي الكفة يعني بقت ميلة أكتر للحداثة أو الأفكار الجديدة. كفاية بقى إيه؟ كفاية ريسايكل، كفاية ريبوست، فاهمين حاجة؟ وده اللي أثبتها طبعا باك رومز وأوبسيشن في كل العالم. انت لو جيت تتفرج على أوبسيشن في مصر، فيلم رعب يكون سولد اوت ومش عارف تخشه، فلازم تبتدي تسأل نفسك، خاصة لو انت منتج افلام او بتنتج افلام، اسأل نفسك السؤال ده، انت كريزي تو ليت؟

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مؤسسة ساويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة ساويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة ساويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.

مرتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي في تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
1: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.
2: مكان سلمى عاصم معاك وائل منصور لمدة ساعتين على الهواء ولغاية الساعة 12 في شيفت الصبح. عمرك ما لقيت نفسك كده ماسك ريموت التلفزيون وقاعد تتفرج ومالكش نفس تتفرج على حاجة قديمة، على حاجة جديدة عفوا، نفسك تتفرج على حاجة اتفرجت عليها قبل كده؟ في ناس بيحب يحنوا النوستالجيا، بس في ناس بيعملوها كنوع من انهم يخففوا التوتر. ايه العلاقة اللي جاب القلعة جنب البحر؟ ازاي خفف التوتر والسترس والقلق المفرط اللي انا فيه ده ان انا اتفرج مثلا لن اعيش في جلباب ابي، او اتفرج على فريندز مع انه بقيت اكره فريندز بسبب الممثلين اللي فيه، ما علينا يعني، او تتفرج على اي يوميات ونيس يا اخي، تتفرج على سيت كوم انت اتفرجت عليه مليون الف مرة. بيقولك ان دي مش مجرد تسلية، مش مجرد عادة. علم النفس هنا ليه رأي في الموضوع، بيقولك انك تعيد مشاهد نفس المسلسل تديك احساس بالامان والراحة، عارفين الاحداث، عارفين النهاية، مفيش توتر، مفيش اي مفاجآت، الكاركتر لو اتقتل او مثلا مات او ما كملش انت عارف الموضوع ده، مش هتحس بخيبة، مش هتحس بشعور غريب، مش هتحس بشوك او حاجات معينة بالنسبة لك جديدة، تمام؟ وعلى فكرة دي حاجة كتير جدا بيتكلموا فيها، يعني انه الناس لو بتتفرج على حاجة قديمة وهم عندهم توتر وسترس وبيقولك عندي انجزايتي وإلى آخره، طبعا أكيد لازم تتكلم مع الدكتور أو الدكتور النفسي أو الاستشاري النفسي اللي انت بتتعامل معاه، بس لو حاجة خفيفة بينصح انه بيقولك انه اتفرج على حاجة انت اتفرجت عليها قبل كده. ليه بقى؟ لأنه القلق من المستقبل أو القلق المفرط اللي هو الغير صحي اللي هي الانجزايتي ده بيكون معظمه فكرة ان انت مش قادر تتحكم في نتائج المستقبل، يعني سيناريوهات المستقبل قدامك بتخوفك، بتخوف ان انت مالكش ايد فيها او مش قادر تتحكم في نتائجها او الاوتكم بتاعها. فايه اللي بيحصل؟ فبتكون بيجيلك حالة من القلق لانه السيناريوهات قدامك كتيرة جدا. لما تتفرج على حاجة انت اتفرجت عليها قبل كده وانت عندك مش قلق مفرط لدرجة ان انت خلاص لا هنا نكلم دكتور نتابع مع طبيب وهو الاخره، بس عايز يبقى عندك sense of control، يكون عندك جزء كده انك انت مسيطر على الوضع، فانت بتتفرج على المسلسل القديم ده انت عارف الاحداث بتاعته اللي بتحصل والنهاية بتاعته تكون عاملة ازاي، فبتشيل مخك شوية من فكرة الايه سيناريوهات الكاتاستروفيك او الكارثية اللي ممكن تكون في مخك، وبتشغل بالك لان انت عندك نوع من الطمأنينة لانك شفت قبل كده حاجة جزء ضحكك وانت بتكون مستني عشان تتفرج عليه، فبالتالي مخك هيبتدي يستجيب للحدث ده بفرحة قبل ما يبدأ حتى لو سيت كوم. فانت عندك شقين، عارفين الأطفال لما تيجي تقول لهم تيجي تلعب معهم لعبة أو تتكلم معهم حاجة يقولك تاني تاني تاني تعمله فيك ويخجي كوني لا تخبي وشك، يقولك تاني تاني، هو ليه بيقول تاني؟ ما هو عارف انها بتحصل وبيضحك نفسه، فانت طفل انت قاعد تتفرج على الحاجة المعاد انك تتفرج عليها، انت هنا كأنك طفل كأنك تضحك على نفس الحاجة مرتين وانت عارف انها لانك انت حاسس بالامان. فلو حاسس ان عندك انكزايتي، لو عندك توتر، طبعا لا غنى عن متابعة وانك انت تروح تسأل، لانه صحتك النفسية زيها زي الجسمانية، يعني زيها زي البرد، زيها زي الامراض المستعصية، زيها زي اي حاجة، هو مرض وليه عرض، حلو تروح تكشف. بس انا بتكلم انه ان جنرال، يعني عشان دي انا مثلا شخص بالغ جدا الايه في الافراط في القلق وبكره وسيناريوهات والقلق ومش عارفين، لما بلاقي نفسي كده ساعات بتفرج على حاجات انا اتفرجت عليها قبل كده علشان انا متوقع وعندي تحكم او كنترول على الشيء اللي بتفرج عليه، ان عارف ان انا هضحك كمان ثانيتين، عارف انه اللي جاي دوت هيحصل للبطل حاجه وحشه جدا بس انا عارفها، ف مش لما تحصل مش قلبي مش هيقع في رجلي وانا بتفرج من كتر ما انا منغمس في الحلقه ومنغمس في الفيلم، بالعكس هعلم ان انا الفير ريسبونس بتاعي يكون يعني وحاجات كده. طبعا الكلام ده

0: كله كلام يعني برضو تاني، والآخر مرة أقولها لا غنى عن أي حد بيعاني من اضطراب قلق، عنده anxiety، عنده panic attacks، اوعى تغفل عن الموضوع ده، لازم تروح لدكتور أو تروح لاستشاري نفسي أو بالآخره. لا غنى لا غنى لا غنى، تحتها ألف خط. في حاجة تانية كتير واحد ممكن يعملها لو الآن شوية، يعمل إيه؟ بعض الحيل والابتكارات كده اسمعوها بس بعد ما نسمع رامي جمال، وقول لنا انت بتعمل ايه لما يكون عندك شوية anxiety او شوية قلق، ما هوش مرض بس يعني قلقان شوية. 92100 رقم الاسماس، 9210 معك وائل منصور، نرجع
1: جديد رامي جمال بتفتكريني على انرجي.

أحمد السعدي بيقول طبعا يا وائل المرض النفسي بقى مرض زي أي مرض، ما بقاش ستيجما وحاجة حد يستعر منها، وأنا عندي قرايب كتير دكاترة نفسيين ولايف كوتشز، وربنا خلق الطب وخلق الدواء. في ليليان صح، أنا دايما بحب أتفرج على أفلام الأبيض والأسود عشان أفتكر شبابي وأيام الجامعة. ليليان لساتك شباب والله. ياسمين بتقول as someone عنده anxiety disorder يعني اضطراب قلق، ما أقدرش أروح السينما. بصوا بتقول إيه، ما أقدرش أروح السينما غير لو حد قال لي النهاية أو الفيلم انتهى إزاي. ياسمين أنت عارفة أنه ده من الحاجات الناس بتعملها علشان تخفف القلق من عندها؟ يعني في ناس بيستمتعوا أكتر لما يعرفوا النهاية، لما مثلا يمسكوا رواية يقروا النهاية قبل ما يبدأوا، لأنه الفضول بيتحول لملاحظة التفاصيل بدل القلق حول ماذا سيحدث. فاهمة حاجة؟ يعني أنا مش عارف ياسمين، على فكرة في ناس كتير يقولك انه ده قلق قلق قلق، بس هو زي ميكانيزم كده انك انت تسيطري على القلق، بدل ما انا افضل قلقانه ايه اللي هيحصل، فانا هبتدي الاحظ طول الفيلم ها، واحول الطاقه بتاعتي لملاحظه انه ازاي هنوصل للكونكلوجن ده، وبستمتع بالفيلم عادي وفي نفس الوقت مش قلقانه. طب ايه الحاجات الواحد ممكن يعملها برضو؟ انتوا عارفين والله انا زي ياسمين ساعات، يعني ساعات مثلا بقعد أقول لنفسي طب أنا أتفرج على الفيلم ده ليه إذا نهايته ممكن تكون مش مرضية بالنسبة لي، ساعات بكون عايز أعرف النهاية فعلا. طيب إيه الحاجة اللي ممكن أعملها ها لو أنا قلقان سنة بس، يعني عايز أشغل مخي؟ طبعا مش بنتكلم على حاجة مرضية أو حاجة تستدعي أنك أنت يكون عرض من أعراض اكتئاب مزمن أو عرض من حاجة عقلية جات لك، أو ممكن ناس يكون عندها فرط، يكون عندها هايبروكوندريا مثلا الخوف من الأمراض، في ناس يكون عندها اضطرابات ومتلازمات تانية، طبعا ده تروح للدكتور. بس احنا نتكلم على القلق اللي هو بتاع الآن من حاجة هتحصل بكرة مثلا، فإزاي أشغل مخي؟ أشغل مخك إنك أنت تروح تعمل كذا وهكذا، زي الناس بيشغل مخهم إنهم يروحوا يأكلوا، بس بدل ما يعني نزيد في الوزن وفي الدهون. في ناس بتحب ترتب حاجات مش هيشوفوها. يعني هرتب حاجة مش شايفها؟ يعني مثلا تنظم حاجات في الكمبيوتر، تمسك الكمبيوتر بتاعك تبتدي تنظمه، تعمل حاجة اسمها decluttering، تشيل مثلا الديسكتوب كل الحاجات اللي عليه تبتدي تفرزها وتحط ده في الريسايكل بن، وتحط ده اصلا فكره ان لما تعمل ديليت وتسمع كده مريحه للنفس، مريحه للنفسيه انك انت بتبدل حاجه عن حاجه. فاهم حاجه؟ ممكن ترتب درج مقفول بقاله سنين عادي جدا وتبتدي ترمي الحاجات اللي انت مش عايزها. الاحساس بالنظام وحده مرضي حتى لو مفيش مكافاه خارجيه. ليه؟ لأن أنت in control، يعني أنا مسيطر على الدرج ده. ساعات الإنسان بيتعامل مع الأفكار كشيء رمزي، أنا دلوقتي سيطرت على الدرج ده، الدرج ده مريح نفسيا دلوقتي وهكذا. في ناس بتتغلب على القلق أن هي أنا دلوقتي عندي عمال أفكر. عارفين الفار اللي هو اللي بيفضل قاعد في دايرة كده وبيفضل يجري، الهامستر ده مخك بيكون عامل نفس الموضوع بالظبط. فانا عايز مثلا اللي هو ما فكرش في مقابله بكره، ما فكرش في كده، انا مستعد له ولا اخره، ابتدي مثلا اوكي ما دام انا مخي شغال، والله مخي شغال ومش عايز يهدى، طب تعال بقى يا مخي، تعال بقى نشغلك شويه، احفظ لي قوائم عشوائيه، اعلام دول، محطات مترو، اسامي كواكب، ها، لانه المهمه هنا محدده وليها بدايه ونهايه، بعكس مشكلات الحياه المفتوحه او فكره اللوب اللي انت فيها. فانت دلوقتي انا عايز احفظ اسامي الكواكب اللي موجوده، وعايز احفظ اسامي ال مثلا المجرات اللي حوالين المجره اللي احنا عايشين فيها. فانت ابتديت وانتهيت. فاهم حاجه؟ ليه؟ لانه اكتر حاجه المخ بيخاف منها انه النهايه المفتوحه، زي ياسمين كده ما تحبش نهايه مفتوحه من قبل ما تخش، انا عايز اعرف النهايه من دلوقتي. بتعمل ايه علشان تتغلب على القلق اللي ممكن يكون زايد شويه عن الطبيعي بس ما هوش مرضي؟ خلي بالكو، 92100 رقم الاس ام اس، 92100، قولوا لي دلوقتي على رقم الاس ام اس. ومبسوط جدا بالتفاعل النهارده. اخيرا قالها احمد المصلاوي واللي لسه مكمله هاديه شويه، ما اعرفش حسيت كده.

مود البلاي ليست تتغير في ثانيه في مينت كده. مش عارف, حسيت ان الاغاني كده انسيابيه كده ماشيه مع بعض, والمود الهادي الحلو ده ماشي تمام. يعني المزيكا لعبتها مش من فراغ خالص. انرجي 92.1 معاكم المنصور. تعالوا نكمل على البلاي ليست دي, ايه رايكم؟ يلا بينا.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 إلى 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
3: كل يوم خميس من 3 إلى 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: ليليان، أفضل شيء للتغلب على القلق أو أي حاجة تضايقك إنك تعمل تغمر نفسك في العمل اللي بتحبه وتنتجه، ولو النتيجة عجبتك ستنسى كل شيء وهيكون تركيزك فقط على ما أنتجت. كمثال إذا أنت مهندس وعملت مبنى رائع والناس هنتك باللي أنت عملته هتنسى أي حاجة تضايقك. ليليان فاهم قصدك، بس يعني المرض النفسي ما بيبقاش كده. لو انت قلقان عادي انت ممكن مثلا تشتغل وهو الاخير، بس ساعات لازم تخش وتدور على ايه، يعني بتكون مع دكتور طبعا مش هفتي يعني، بس فاهم قصدي. في ناس كتيرة جدا ممكن يفقدوا حد، وبعد ما يفقدوا حد ما يتعاملوش مع الفقدان او المشاعر دي، وبتدي ان هم يدفنوا نفسهم في الشغل على اساس ان هم يتجنبوا يفكروا او يخشوا في مرحلة الحزن او الاخير. فالبحر النفسي ده كبير كبير كبير كبير جدا جدا جدا، يعني احنا انا ما اقدرش اتكلم فيه لانه غير مرخص اصلا، وغير يعني مش انا اللي ليا الستاند ان انا اتكلم في حاجة زي كده يعني، بس فاهم قصدك، فاهم قصدك جدا جدا 100%. طيب نكمل بقى الليستة الهادية دي. وانا من نوع لما بخش في الليستة الهادية بطلع كده بشوية جواهر يعني ما بتتسمعش كتير قوي او ما بتتلعبش كتير. فيلا بينا.

0: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص
1: يا جامد
0: في رقص الساعة.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: الساعة الثانية من شفت الصبح معك وائل بنصور مكان سلمى قاسم, ولسه في أخبار كتيرة جدا لأنه كأس العالم ما خلص, فهنفضل نقول أخبار لحد ما يخلص كده. بس بتكلم على كأس العالم بعد كده هيكون عامل إزاي, يعني لأنه النسخة المئوية قربت, خاصة مع كأس العالم 2030 اللي هو بعد 4 سنين, هيكون فاضل يمكن 4 سنين تانين, ويبقى غالبا هو تقريبا 1934 ابتدى كأس العالم, ف 2034 هيبقى النسخة المئوية. فعمين يقول لك طب نعمل ايه, نعمل ايه علشان يبقى الحدث دوت يناسب ومش عارف مين, قال لك ايه, مش احنا زودناهم 48 منتخب بدل 32, طب ما تيجي نعمل دور ال 64, ف ممكن يكبر أكتر وأكتر خلال السنين اللي جاية, وده خلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفكر أو يعني ياخد حيز من التفكير في زيادة عدد المنتخبات في البطولة من 64 بدل 48, وقال أنه كل المقترحات اللي ممكن تساعد في تطوير البطولة وتوسيع فرص المشاركة, وأن الهدف الأساسي أن أكبر عدد من الدول يبقى عندهم فرصة يعيشوا تجربة كأس العالم ويشاركوا في أكبر حدث كروي في العالم. وهم فعلا وافقوا من 32 ل 48 في 2026 اللي هي النسخة الحالية دلوقتي, لكن رجعت تاني فكرة ال 64 منتخب, خاصة مع اقتراب النسخة المئوية لكأس العالم اللي هتقرب قبل سنة 2030 بعد سنة 2030. اللي بيدعموا الفكرة دي اتحاد أمريكا الجنوبية, اللي شايف انه 100 سنة على اول نسخة من البطولة في أوروغواي عام 1930 بيستحق نسخة استثنائية وتاريخية بمشاركة اكبر عدد من ممكن من المنتخبات, يعني 2030 النسخة الجاية تكون فات 100 سنة على الورلد كوب. 1930 بدأوا ماشي, هو مفروض 2030 هيتوزع بين اسبانيا والبرتغال والمغرب مع اقامة مباريات افتتاحية في الأوروغواي والارجنتين وباراغواي, احتفالا بمئوية البطولة اللي اتعملت اصلا في أوروغواي. ولو تم اعتماد نظام ال 64 منتخب عدد المباريات بقى هيزيد من 128 مباراة بدل 104 مباراة في نسخة 2026, وتقسيم المنتخبات ل 16 مجموعة, كل مجموعة يكون فيها 4 منتخبات. طبعا هي اللي حبوا الموضوع ده اتحاد أمريكا الجنوبية, لكن اتحاد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي شايفين أن زيادة عدد المنتخبات بالشكل ده ممكن يأثر على المستوى الفني للبطولة ويقلل من قيمة وصعوبة التصفيات, على أساس يعني أنه هيبقى في منتخبات تانية أكتر, مش عايز أقول ما بتعرفش تلعب, بس اللي هو هما ما دخلوش يعني ما عدوش التصفيات, فبالتالي ليه يكونوا موجودين هناك منتخبات سهلة, وفي منتخبات ممكن يبقى عندها طريق سهل أنهم يوصلوا للنهائي, يعني الكلام ليك يا جارة. فبيقول لك انه هيقللوا من القيمة والصعوبة التصفيات. عامة القرار لسه في مرحلة الدراسة داخل الفيفا, لكن لو تم اعتماده هيكون واحد من اكبر التغييرات في تاريخ كاس العالم, وممكن يغير شكل البطولة اللي العالم كله متعود عليها. انت رأيك ايه؟ 92 100 رقم الاسماس, ايه سيطرة؟

0: صباح الجمال عليك يا عمرو ابو يوي من الكرداس اللي كان طالب الاغنيه دي ليله ورا ليله ساعه المجرد, ورامي جمال اطلب كل الاغاني اللي انت عاوزها, المزيك هنا لعبتها 92100 رقم الاس ام اس 92100. وبالنسبه لقبل الظهر الساعه دلوقتي لسه 11, احنا لسه الصبح وفي شفت الصبح, تتوقع ايه من جو الاثنين لو انت بتسمعنا في البيت دلوقتي او طلعت من البيت؟ اعمل حسابك انك انت ترطب نفسك ميه, تشرب ميه يعني من الاخر, علشان الجو هيكون حر على اغلب انحاء الجمهوريه وهيكون رطب قوي. الرطوبه هتزود الاحساس بالحر بحوالي من درجتين لاربع درجات عن زياده الحر, يعني القاهره هتوصل ل 35 العظمى لكن الاحساس هيكون 37 38. تمام, طبعا جنوب الصعيد الاجواء هتكون شديده الحراره والحراره المحسوسه هناك ممكن توصل ل 43. يعني احنا دلوقتي شويه حر ورطب, هنقلب حر ورطب خلال النهار أكتر, وبالليل طبعا تتحسن الأجواء وهيكون الطقس مائل للحرارة برضو. فناخد بالنا يعني احنا طلعنا من البيت دلوقتي نشرب مية, عشان في ناس كتيرة جدا بتنسى تشرب مية, وجسم 70% مية, هتخسر إيه لو شربت مية؟ مش قادر أفهم والله, ما بفهمش الناس بتشربش مية. بتشربش مية ليه؟ هتخسر إيه لو شربت مية؟ كل عضو في جسمك بيصرخ يقول لك اديني دي له مية يا أخي. فاصل, ادي لجسمك فاصل.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: علي بولتو كهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك, ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
2: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
2: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
1: جديد محمود العسيلي وحودة بندق على انرجي حب الحب

يعني أغنية جديدة بس أول مرة أركز في كلامها. طيب بالنسبة للناس، احنا اتكلمنا من شوية كده على التوتر ماشي، بس أنا مش جاي أوترك ماشي ماشي ولا مش ماشي، بس بذمتك أول ما ترجع من الشغل أو الجامعة، وأول حاجة بتعملها بترمي الجاكيت على الكرسي، بنطلون على طرف السرير، التيشيرت على أي حاجة قدامها، يعني قدامك كده إيه، بترمي أي حاجة في أي حد، وفي مكان بقى مخصص للرمي ده، يعني اللي هو أنت عندك تعلقها في الدولاب، عندك تحطها في الغسيل، عندك إنك أنت تطبقها، عندك إنك أنت تعلقها، لكن لأ على طرف إيه الكرسي اللي هو ملوش أي ثلاثة لازمة، أو مثلا ترابيزة الكمبيوتر لو عندك مكتب. بيقولك إن كومة الهدوم اللي كل يوم بتكبر شوية أكتر وأكتر ليها تأثير أكبر بكتير من مجرد منظر مش مترتب. بيقولك إن الفوضى دي بتعمل نوع من الركود فين بقى؟ في طاقة البيت. طاقة البيت والأوضة والكراسي والكنب المفروض يكونوا للراحة، للاستقبال، تقعد تذاكر عليها، يجولك فيها ضيوف، أيا كان. لما بيتحول لدولاب هدوم مؤقت ده بيدي إحساس غير مباشر إن المكان مقفول ومليان زحمة، وده بينعكس على الحالة النفسية والإحساس بالراحة. علم النفس ليه تفسير أبسط وأوضح. كل مرة عينك هتقع على كومة الهدوم، مخك بيسجل حاجة واحدة بس مهمة لسه ما تعملتش، Unopened task. بالتالي بيزيد الإحساس بالضغط بالتوتر حتى لو بشكل بسيط من غير ما ناخد بالنا. مع الوقت الموضوع بيتحول لدائرة من التأجيل والمماطلة. الدراسات كمان لقيت ان الاشخاص اللي عايشين في اماكن فوضوية بيكون عندهم مستويات اعلى من هرمون التوتر اللي هو الكورتيزول، وبيحسوا بالارهاق اسرع، على عكس الناس اللي عايشين في اماكن مترتبة متنظمة غالبا عندهم صفاء ذهني وتركيز اكبر. مش غالبا، ده اللي بيحصل. تخيل انت قاعد، يعني قاعد حواليك هدوم وزبالة، اكيد يعني مخك مش هيكون بنفس الصفاء وذهن شخص قاعد بيلمع التراب وبيعمل، يعني فكر فيها كده، لو جابوا لك لمبتين تمام، واحدة 100 واط واحدة 50 واط، سبت ال 100 واط دي تطرب سنة ما لمستهاش ولا حتى بفوطة، وال 50 واط دي كل يوم بتلمع فيها، كل يوم بتلمع فيها، بذمتك بعد سنة مين هينور أكتر؟ مش المفروض المية لا، عليها تراب، التراب ردمها، ردم القدرة بتاعتها، ردم البوتنشل بتاعها، والخمسين بتلمع. عشان كده والله العظيم بتلاقي ناس يعني، طب اقول لك حاجه، بتلاقي ناس مثلا في في في في في الوسط الفني صوتها مش قد كده، او موهبتها مش قد كده، موهبه ممكن تكون مش استثنائيه، وتلاقي مثلا موهبه استثنائيه مركونه مدفونه، يقعدوا بقى ايه الناس تتذمر، يقول لك هو بص المواهب اللي قاعده في البيت، مش لازم الموهبه دي اللي تطلع ودي اللي تدفن. لا، مش ده الصح. الشخص اللي عنده القدرة الاستثنائية انه يبقى مثابر ويكون عنده طموح، ما ربنا زي ما بيخلق الموهبة بيخلق برضو حاجات في الجينات بتخلي الناس عايزة ايه تشتغل، الناس عايزة تنجح، في ناس كده يعني ربنا بيوزعها كده، والله بتكلم بجد. فالموهبة الاستثنائية ممكن تكون قاعدة اللي هو يحط رجل على رجل، ده انا موهبة استثنائية، وفكرة العظمة ان انا موهبة استثنائية فبصولي انا، وازاي الناس دي تطلع وانا لا، فاهمين حاجة؟ ملهاش علاقة. التاني هو اللي راح فتح باب الفرص، هو اللي دق على كل البيبان، هو اللي سهر، هو اللي رح تعب، هو اللي فكر، هو اللي عنده يعني مخ بيزنس بيعرف يفكر انه ازاي يستغل الموهبة اللي عنده دي. مش كل الناس اللي بتنجح بيكونوا هم الأعظم في الموهبة، أو هم الأذكى أو الأسكى أو اللي هم أكثر ناس ممكن تقدرهم إذا وقفوا في صف كده تقول هو ده 10 من 10 وده 7 وده 8 وده 9. لا، مش شرط. من غير سعي ومن غير طموح ومن غير قدرة على الاستمرار، فالموهبة الاستثنائية بتبقى مجرد استثنائية على الورق. فكر في الموضوع ده. أنا ليه صعدت الموضوع؟ صعدت الموضوع، ابدأ وكون استثنائي. ها؟ علق بنطلونك على شماعة، صدقني يلي بعتونا.

حلو الجيتارات، حلو الوتريات، حلو حلو. واللي حلو كمان دراسة بريطانية تقول، ويش تقول، ويش تقول لي يا عين يا عين، بيقول لك على الذكاء الاصطناعي. طبعا مليته الناس هرست ممتكة، اي حد معدي كده جنب ميكروفون لازم يقول لكم خبر على الاي اي، وانا منهم. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك انه دلوقتي عارفين لما يقول لك ايه، انا ما بستخدمش اي اي، كم 1% بيستخدم اي اي؟ لا الدراسة دي بقى غير، بيقول لك انه 70% مستحيل يتجنبوا انهم يعتمدوا على الذكاء الصناعي. خلي بالك انت زمان كان عندك اوبشن الذكاء الصناعي ده تستخدمه، يقول لك يو لا البني ادم تفكيره احسن، بلاش ذكاء الصناعي يا جماعه. دلوقتي في حاجات ما ينفعش انك تتجنبها، خلاص بقت محفوره بصمه كده موجوده ما تقدرش تتجنبها. وفكره انك تبعد عن الذكاء الصناعي بقت صعبه كتير جدا عن زمان، لان التكنولوجيا كلها تقريبا في كل التطبيقات فيها ذكاء اصطناعي، والخدمات فيها ذكاء اصطناعي، بنستخدمها بشكل يومي سواء خدنا بالنا او لا. يعني تخش مثلا تشتري حاجه اونلاين، عايز تتكلم مع خدمه العملاء، هيرد عليك بوت، اي اي بوت. ايه بقى ما بتستخدمش ذكاء اصطناعي، اديك قاعد بتكلم واحد مش موجود في الوجود، ماشي؟ سواء في الشغل، في الدراسه، او حتى في حياتك اليوميه. اللي شاركوا في الدراسة دي، أنا ما بؤمنش بالدراسات لأنه بحس أنه مش يعني أكيد بؤمن بيها، بس في مشكلة أنه أي حد بيطلع يقولك في دراسة عملت، مين الدراسة، مين اللي عملها، والدراسة دي إيه، دراسة يعني مراقبة، ولا دراسة مثلا جابت نتائج من هنا ونتائج من هنا وحللت، عملت كروس أناليسس، ولا إيه الدراسة دي بالزبط، ولا معتمدة على استبيان؟ لأن استبيان دي ما ينفعش تعتمدها كدراسة موثوق منها، والدراسة دي منشورة في مجلة علمية بير ريفيود، ولا إيه بالزبط، وفي أنهي مجلة علمية؟ لأنه في مجلات علمية بتبقى صعبة إنك توصل لها، ومجلات علم نفس صعب انك، وهكذا. فمش اي حد يطلع يقول لكم دراسة تصدقوا، غير لو اسمه وائل منصور. لا بهزر طبعا، او مش بهزر، يعملوا دراسة عليها. طب ما علينا، المهم بيقول لك انه المشاركين دول قال لك 70% بنتجنب الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، لا مش هينفع لانه شبه مستحيل. التكنولوجيا موجودة في كل مكان، تطبيقات البحث كلها اي اي. دلوقتي لما تخش على جوجل هتلاقي اول سيرتش يجي لك اي اي اسيست، ماشي؟ الترجمة، حتى كمان الشوبينج أونلاين، وسائل التواصل الاجتماعي برضو، يقول لك مثلا تخش على إكس عايز تدور مثلا على كوميونيتي نوتس، لا يقول لك جروك فوق، هل ده صحيح؟ طب لخص لي التويتة دي، لخص لي البوست ده، طب مين قال كذا؟ فتلاقي جروك بيعمل لك إيه زي ملخص للتويتة دي، أو يدور لك على الأصل بتاعها. فيعني 22% من الناس دي قالوا انهم ببساطة بيفضلوا الطرق التقليدية اللي متعودين عليها. فانت تيجي تقولي في الدراسة دي مين 22% اعمارهم كام، ممكن يكون عندهم 70-80 سنة، فتقول ده جيل قديم. ما عشان كده بقولك ما تثقش قوي في اي حد يقولك اي دراسة وخلاص، بس خد الايه، قلب الدراسة، خد الفكرة واشتغل عليها انت بمخك، وابتدي فكر ووزنها في دماغك، لانه مش اي حاجة بتبقى دراسة يبقى دوت هو 100% صح. بس ساعات الدراسات اللي بتتقال على الهواء، وخاصة يعني اي حد بيقولها، بتبقى ساعات فور فن، وساعات حاجة زي ما بيقولوا بالانجليزي كده ايه، فود فور ثوت، يعني اكل المخ، تدي كده المخ ايه حاجة يفكر فيها وياكلها كده علشان ايه هو يستوعب ويبتدي يركز في حاجات تانية ممكن تفتح بيها مواضيع. المهم بيقولك ايه بقى، مش معناه انك انت حذفت تشات جي بي تي او جيميناي او كلود انك خرجت من عالم الذكاء الصناعي بقى، وانك انت بقى ايه، ان انا بقى مش هعتمد اعتماد كلي عليهم وهبقى بس بمخي انا. لا، مليانة تليفونك أبليكيشنز ومواقع فيها اي اي في الخلفية كده من غير ما المستخدم أصلا يحس أو حتى يعرف. وفكرة حتى فتحوا باب للنقاش حوالين فكرة الموافقة، لأن الناس ممكن تستخدم خدمات فيها ذكاء اصطناعي من غير ما تعرف أصلا أن بياناتها أو تعاملاتها بيتم تحليلها أو معالجتها بواسطة أنظمة ذكية. عشان كده طلبوا شركات التكنولوجي انها تكون اكثر شفافيه وتوضح للمستخدمين امتى وايه واين بيتم استخدام الاي اي، وتديهم اختيار واضح لو حبوا يقفلوا المزايا دي او يقللوا استخدامها. بس هذا الشيء. حته تانية، روبي على فكره هتنزل ميني البوم، وفي 5-6 اغاني او 5 أو 4 اغاني، فمستنيينها اكيد. روبي بتعمل كده، ليها نهفات كده حلوه، بتبقى فعلا في حته تانية.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخر

حلقتنا النهاردة من شفت الصبح للأسف خلصت. أنا وائل منصور كنت مكان سلمى قاسم, وإن شاء الله بكرة هكون مكانها برضو في نفس البرنامج. يا رب أكون ضيف خفيف عليكم, وإن شاء الله نتقابل بكرة على خير في شفت الصبح مع وائل منصور. هسيبكم مع أصالة وأقول لكم إلى اللقاء.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

0: دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1. المزيكا لعبة انرجي والرياضة كمان لعبتنا كل يوم من الحد للأربع من الساعة 12 للساعة 1. ونهاردة هنتكلم في تفاصيل كتير وموضوعات كتير، ونتكلم فيما يخص بقى كاس العالم ونصف النهائي. هنتكلم على اللقاءين وحظوظ كل منتخب من الأربعة في الوصول للفاينل. هنتكلم كمان عن الكرة المحلية، بعض التفاصيل كده والأخبار السريعة. خلاص كاس العالم بينتهي وهنرجع للكرة المحليتنا، هنرجع للكرة بتاعتنا العادية. هنتكلم عن بعض العروض اللي جاية للاعبين، تفاصيل عن بعض الأسماء. النهارده يكون معنا بعض الكواليس كده إن شاء الله تعجبكم، ولكن نفرفش كده ونسخن بأغنية ونرجع نكمل الكلام.

في البداية لازم أتكلم على نصف نهائي كأس العالم، وهنتكلم على اللقاء الأول وهو لقاء فرنسا وأسبانيا. ده لقاء من اللقاءات كده الكلاسيكية، أنت عندك الأربع منتخبات فازوا الأربعة بكأس العالم، فأنت عندك إيه يعني، مفيش جديد خلاص، لا يوجد بطل جديد لكأس العالم. تيجي تتكلم على مواجهات أسبانيا وفرنسا وفرنسا وأسبانيا، الاتنين لعبوا مع بعض 38 مباراة في تاريخهم، بيتفوق الماتادور الأسباني في رصيد 18 مباراة مقابل 13 انتصار لمنتخب ديوك طبعا منتخب فرنسا، وانتهت 7 مواجهات بالتعادل. طبعا مواجهاتهم دايما دايما بتكون قوية، فرنسا كسبت من قبل في كاس عالم 2006، فاكرين كاس عالم زيدان اللي دخلت الراجل هوبز بيه بالروسية، ده كاس العالم اللي كسب بيه فرنسا أسبانيا، ولكن في اليورو الأخير أسبانيا فازت بهدف يمين يمال، واللقطة الشهيرة والكلام على نجوم المنتخب الفرنسي احنا هنفوز وهنلعب، ام يمين يمال نزل ما ردش على حد في التصريحات ورد في الملعب وقدر يكسب منتخب بلاده. انت بتيجي تتكلم على النجوم الموجودين، ابرز النجوم اللي موجودين في فرنسا ومبابي، ومبابي عمل ارقام كبيرة جدا. تخيل لما اقول لك مبابي لعب 20 مباراة في كاس العالم، يعني 20 مباراة في ماتشات كاس العالم مسجل 20 هدف، فالراجل جاب 20 من 20، يعني هو مبابي لعب 20 ماتش جاب 20 هدف. الناحية التانية يمين يمال يعني سجل هدف واحد فقط، اول هدف يسجله في كاس العالم، عدم مشاركته ما تتعداش 8-9 مباريات. فحتى النجوم في فرنسا اكتر، هل الماتش ده هيكون ماتش النجوم، ماتش اللعيبة اللي عندها خبرات، ولا الشباب هيكون لي رأي اخر في منتخب اسبانيا؟ كمان انت عندك ده لقاء اصلا ما تحط كده مبابي قدامه ويمين يمال في بوستر، فتحس ان انت ايه على موعد مع كلاسيكو جديد، عارف اللي هو ايه، احنا في ماتش كلاسيكو، يعني ده انت كده ايه، انا بجهز لماتش في الدوري الاسباني ريال مدريد وبرشلونة، فالعالم كله عاوز يعرف مين هيكون ليه الغلبة وليه الافضلية ويوصل للفاينل. هل الفاينل الثالث لمبابي وديدي تشامبو المنتخب فرنسا على التوالي، ولا اسبانيا هتوقف هذا القطار الفرنسي؟

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
1: محمد فضل شاكر.
3: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
1: تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.
1: مزيكا لعبتها.

طب نصف النهائي الآخر هو الأرجنتين وإنجلترا، وفي تفوق إنجليزي يعني في المواجهات، لو كنا على مواجهات كأس العالم بس، فلعبوا 5 ماتشات في كأس العالم، إنجلترا فازت في 3، أرجنتين فازت في لقاء، والتعادل كان في لقاء واحد. طبعا البداية كانت في 62 فوز إنجلترا 3-1 على الأرجنتين، ثم في ربع النهائي 66 فوز إنجلترا 1-0 على الأرجنتين، ثم أشهر لقاء 86 فوز الأرجنتين 2-1 بالهدف الشهير بتاع مارادونا بإيده، وقال لك يد الله وسوزاء الكرة بإيده يعني، ثم التعادل 2-2 في دور 16 بين المنتخبين، وفاز الأرجنتين بركلات الترجيح، فوز إنجلترا 1-0 في مجموعات 2002. هل هيكمل التاريخ زي ما هو كده وإنجلترا تفوز ويبقى الأفضلية إنجليزية، ولا منتخب الأرجنتين هيكون ليه أفضلية وهيكون ليه حظوظ مختلفة؟ الأرجنتين عاوز يفوز بكأس العالم التاني على التوالي، تاني على التوالي ليه عاوز يفوز بيه. هل تنتهي القصة وينتهي الحلم بتاع ميسي ورفاقه قدام هاري كين وبلينغهام ورايز وكل اللاعبين ومارجيهي وكل الأسماء وبمدرب تخل، ولا الإنجليز مش هيقدروا يعملوا ده؟ انت بتيجي تبص بصراحة منتخب الإنجليزي مقدم بطولة جيدة جدا، بدأ بشكل متوسط، ولكن في النوك اوت في الأدوار الإقصائية كان يعني ظهر بشكل حلو، وبدأ يلعب وبدأ يبقى مسيطر وبدأ يعمل ريمونتادا. فمنتخب الإنجليزي من المنتخبات اللي تستحق تكون موجودة في الفاينل. لما تيجي تتكلم على الورق هتقول فرنسا أكتر حد مرشح يفوز بالبطولة، بس أنا حاسس إن ممكن إنجلترا تعملها السنة دي لو وصلت فاينل.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.
3: قبل ما اقفل الكلام على كاس العالم وروح بقى الاخبار سريعة كده عن الانديه المحليه، انتوا تتوقعوا النتائج ايه؟ يعني انا قلت لكم توقعاتي ان فرنسا انجلترا، يعني انا شايف ان الفاينل فرنسا هيفوز على اسبانيا في السيمي فاينل وانجلترا هتفوز على الارجنتين، وان الفاينل فرنسا وانجلترا، واحساسي ان انجلترا هتعملها. يعني انا حاسس كده ان انجلترا لو وصلت فاينل هتعملها، هتقدر تخطف الماتش باي شكل من الاشكال، هتأمن بقى وتهجم بشكل معين، هتخطف كورة، توخل بيعرف يعمل الماتشات دي. فأتوقع ان انجلترا توصل لفاينل هي وفرنسا وانجلترا تعملها. انتوا تخيلكوا كده وتوقعاتكم مين يوصل فاينل ومين يقدر يحسم اللقب.

اخبار كتير وتفاصيل كتير وكواليس كتير عن احتراف بعض اللاعبين. تريزيجيه جاي له عرض من الدوري السعودي، امام جاي له عروض من الدول العربيه، ده حسام عبد المجيد جاي له عرض من الدوري البلغاري، ده مصطفى شوبير جاي له عروض من اسبانيا، ده فلان جاي له عروض من كذا، وعلان جاي له عروض من كذا. انا اتمنى كل اللعيبه تحترف. انا خليني اقول لكم على حاجه مهمه جدا، كل الاخبار دي والتفاصيل دي ما هي الا تقارير صحفيه. يعني ايه؟ يعني صحفي قال، حد اتكلم، حتى هيثم حسن رايح ليفربول، لا ده هي برضو جماهير بتتمنى. فانت كل الكلام ده لسه مش بشكل رسمي، مفيش عروض رسميه راحت الانديه، ولكن حصل بعض الحاجات. انا اتمنى اللعيبه تختار انديه تستحقها. يعني ايه؟ يعني اتمنى حسام مجيد لعيب كبير رايح الدوري البلغاري، اتمنى لي التوفيق طبعا، بس مش ده الدوري اللي اتمنى حسام يروح له. يعني مش ده المكان اللي اتمنى حسام عبد المجيد يروح يحترف فيه. حد بيقول لك اصل هو كوبري، اصل هو نفق، اصل هو بتاع، مش دي قضيتي خالص. ولو للاسف هو كده كمان دي حاجه عيب لحسام، وعيب على نادي الزمالك عموما، وعيب على النادي الثالث اللي هيعمل كده. ليه؟ ان هو يعني انت بتزود فتنه وتزود ازمه وتزود مشاكل، فمالهاش اي لازمه الطريقه دي. ولكن خليني اقول حاجه تانية، ان بص على مصطفى محمد، بص على عبد المنعم، لما اختاروا الانديه الغلط حصل ايه؟ ما شاركوش، ما لعبوش، ما كانوش على قدر الكافي من المشاركه، ظهروا بشكل جيد وفي الاخر هيرجعوا الكره المصريه بشكل او باخر. فلازم اللعيبه وهي رايحه اي نادي يفكر، انا رايح النادي ده ليه؟ عشان اسمي خرجت احترافه خلاص، ولا رايح علشان اكمل واقعد هناك واروح عندي تانية والعب واشارك واكبر في مكان تاني؟

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

0: الراديو. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
2: يوتيوب، وتيك توك
0: @NRJEgypt.

0: Musica da Batra.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا جامد في رقص الساعة.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي قول يا كبير مع صبري زكي.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لمّة.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: دلوقتي قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: يمساء الفل، يمساء الروان الوسطي جميل على الكل بيسمعوا انرجي 92 بوينت والمزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا لي كبير مع صبري زكي، يمساء جميل لطيف على الكل بيسمعوا. ربنا نكد على بنكد على الناس باذن الله ان اجلا او عاجلا. قولوا امين. 92100 ورقم رسائلنا 3835177 و178 هي ارقام تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ومدمها خفيف. وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل أن نبدأ قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس بإذن الله إن أجلا أو عاجلا. قولوا أمين. أعلى بالمزيكا يا كينج الميكسر.
3: قول يا كبير.

على 92% مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم. الاغاني وارقام حظكم عشان نشغل لكم اغاني حظكم زي ما انتم شايفين اهو بنشغل اغاني اهو وبنقول نشرف العرب زي ماروكو لان احنا طول عمر مصر قلبها حلو وطبيعتها حلوه وما عندهاش اي نوع من انواع التحيز طول ما الوطن العربي متقدم وطول ما في فريق متقدم او اي مجال تاني متقدم هنكون وراه ومعاه والحمد لله. الحمد لله ربنا يكرم مصر ويجعلها دايما في المقدمه. على 92% مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني.

تحيه لكل اللي بيسمعونا من الابلكيشن بتاعنا انرجي ايجيبت من كل انحاء العالم, تحيه لكل اللي بيسمعونا من 92.1 من كل انحاء مصر, وكمان اللي بيسمعونا من تلفزيون نايل سات من المطابخ. مساء الفل عليكم, يا رب يبقى يومكم سعيد واكلكم جميل باذن الله. متشكر جدا جدا انكم بتتابعونا في كل وقت وفي كل لحظه, يا رب نكون دايما عند حسن

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر ما هوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: جديد محمود العسيلي وحودة بندق على انرجي. حب الحب.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لمحبي الهدايا غدا يوم الهدايا ان شاء الله في قول يا كبير، فتابعونا بكرة من 2 ل 4 العصر، ستجدوا ما يسركم لمحبي الحفلات والهدايا والليالي الملاح. ان شاء الله بكرة نعمل يوم ظريف ولطيف، وبإذن الله تبقى في تيكتس معنا في حلقة بكرة بإذن واحد أن أحد، فانتظروا. أما اليوم فهنعمل بإذن الله حلقة لها طابع خاص في فوزير الأفلام، والطابع هيبقى أن الحلقة أبطال أفلامها هيبقى عيد ميلاد هم الشهر ده. وللمصادفة ان في نجمين كبار قوي من اللي موجودين على الساحة اعياد ميلادهم الشهر ده، هنبدأ بنجمة منهم وهنلعب يعني لعبة فوازير الافلام على افلام من بطولته. النجم الاول في هذا يعني في هذه الفوازير هو نجم جميل وسيم جدا، بطل عنده أعمال مهمة جدا وكبيرة جدا، ولكنه بيختفي لفترات طويلة بدون أي أسباب. يعني لا مثلا آخر عمل عمله لا قدر الله وحش وفشل فهو محتاج يرتب خالص، بالعكس بيعمل عمل ناجح وكويس وكله تمام وفجأة يتشفط ما تشوفوش، وبعدين يرجع تاني يعمل أعمال مهمة. النجم ده بقى بدأ مع يوسف شاهين، الفنان الكبير الراحل يوسف شاهين، في عمل من بطولته، وبعد كده عمل مع عمل آخر وكان يعني تحت أو من إخراج الفنان خالد يوسف، ثم انطلق بشكل كامل في أعمال مختلفة منها الكوميدي ومنها الدراما السسبنس والإثارة، وعمل مسلسلات وعمل دراما قوية جدا جدا جدا على مدار تاريخه. عرفتوا مين هو الفنان ده؟ لو عرفتوه بعتوله على 92 100، والفزورة بتاعت فيلمه هتبقى اللينك اللي جاي إن شاء الله.

بنتكلم عن النجم هاني سلامة زي ما قلتنا على 92 100. بحية علي علوش وهاني ماهر، مساء الفل عليكم. فعلا احنا بنتكلم عن النجم هاني سلامة اللي عيد ميلاده كان يوم 4/7، والنجم هاني سلامة من النجوم المميزين جدا جدا جدا، واللي عندهم سيرة فنية مهمة جدا ومليانة بالأعمال الناجحة الكبيرة. وطبعا زي ما احنا عارفين بيختفي اختفاءات غير مبررة بالمرة، ولكن وما بتبقاش ناجحة يعني نبعة من فكرة انه مثلا عمل فالعمل ده منجحش مثلا، فهو قرر بقى انه يقعد شوية مع نفسه يشوف هيعمل ايه. لا هو واضح انه بيتأنى يعني على قد ما بنحلل يعني بيتأنى في تنقية او اختيار اعماله عشان ينزل بحاجة مهمة. هو من الفنانين المصريين المهمين جدا جدا جدا، بنقول له طبعا كل سنة طيب، متأخرة شوية بس قلنا ايه نحتفل بفيلم من افلامه، والفيلم هو فيلم من الافلام المهمة جدا اللي اخراج احد المخرجين الكبار جدا، وبطولة النجم هاني سلامة ومعاه نجم كبير جدا في عينينا وبموهبته وبتاريخه، ورحل عن عالمنا ولكن أداؤه وموهبته فضلت مسيطرة جدا. بيحكي عن عالم ليلي غامض ومليء بالشر. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ لو ما عرفتوش هديكوا هنتات في اللينك اللي جاي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: عدنا إليكم مرة أخرى. في ناس طبعا عرفت الإجابة ولكن هخليني أوضح شوية بحلقة النهاردة في فوازير الأفلام شوية مخصصينها للنجوم اللي عياد ميلادهم في شهر 7 وفي شهر يوليو. وبدأنا بنجم جميل سألناكم مين هو وعرفتوه, هو النجم هاني سلامة اللي أعمال مميزة كتير جدا جدا وأفلام مميزة كتير وأعمال تلفزيونية كمان مميزة جدا جدا جدا. بنتكلم عن فيلم من أفلام النجم هاني سلامة, إخراج مخرج من المخرجين المصريين الكبار, والفيلم ده عمل ضجة لما نزل لأنه كان بيتكلم عن عالم ليلي غامض جدا ومليء بالشر, مليء بسيطرة الشر بشكل مبالغ فيه بقيادة من يطلق عليه الرئيس في الفيلم يعني. تمام, والاسم بدايته الرئيس. والبطل اللي كان بيتقسم البطولة مع النجم هاني سلامة هو نجم كلنا بنحبه جدا جدا, وتاريخه الفني مع انه صغير ومش كبير الا انه عايش بالكلمة بالمشهد بالعمل في ذكرانا, وهو بالنسبة لنا نجم كبير جدا جدا حتى لو اعماله الفنية قليلة, لكن موهبته الطاغية اللي اتبروزت في الفترة القليلة من عمره اللي عمل لنا فيها اعمال فنية قدرت انها تفضل عايشة ما بيننا, ولحد دلوقتي كلنا بنحبه وبنديله بالرحمة. وطبعا ابنه الصديق العزيز والموهبة العظيمة مكمل مسيرته, ربنا يوفقه فيها. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ نركز ونبعت على 92100 لينك اللي جاي بحول الله, هيبقى معكم حد علشان يقول لنا الإجابة الصح.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده. عدنا إليكم مرة أخرى والآن سنجيب وإن شاء الله في ميدو عايز يسلكوا يا أخوانا ومصمم إن شاء الله يا أستاذ ميدو هنشغلك كل اللي أنت عايزه تتأمر يا أستاذ ميدو السلام. وهنقرأ بقية الرسائل إن شاء الله بعد ما ناخد أختنا نورهان صبر عشان تجاوبنا على الإجابة الصح. يا نورهان
2: هلو يا صبري
1: مساء الفل أخبارك إيه؟ كله تمام؟
2: الحمد لله كله تمام
1: الحمد لله إيه؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله كله زي الفل بإذن الله
2: دايما يا رب.
1: قولي لي
2: الرئيس عمر حرب.
1: الرئيس عمر حرب يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب بطولة مين بقى لو تفتكري؟
2: هاني سلامة وخالد صالح
1: طبعا
2: وأعتقد كان معهم سمية خشاب
1: مظبوط
2: غدا عبد الرازق باين
1: وغدا عبد الرازق الله ينور عليك. وبالمناسبة الفنانة غدا عبد الرازق عيد ميلادها كمان الشهر ده فبالمناسبة يعني إيه معلومة مهمة إن احنا نقول. إيه أكتر الـ الأفلام أو الأعمال للنجم هاني سلامة اللي بتحبيها؟
2: أنت عمري بتاع اللي هو كان تقطيع شرايين ده وويجا
1: ويجا طبعا
2: كمان لهاني سلامة اللي هو بتاع هو مي عز الدين وسمية خشاب برضو مش فاكرة اسمه دلوقتي
1: ولا أنا فاكر اسمه دلوقتي بس عموما فنان هاني سلامة من الفنانين اللي عندهم أعمال كتير مهمة جدا جدا وجميلة جدا جدا رغم غياباته وتقطيعاته في في الشغل إلا أنه عنده حاجات
2: حلوة يعني سايب لنا الحاجات الحلوة قوي وما طلعش بوه
1: حقيقي
2: صح
1: صح مظبوط مظبوط ودي تتحسب له في الحقيقة يعني وبنقول له باسم إنرجي كل سنة هو طيب. شكرا لك يا نورهان نورتينا شكرا لك مع الفاس الله يخليك مع السلامة مع السلامة. فيلم الرئيس عمر حرب من الأفلام اللي نزلت في شهر 6/8/2008 والفيلم إخراج الفنان خالد يوسف إنتاج كامل أبو علي والكاتب كان هاني فوزي والبطولة لطبعا النجم هاني سلامة والنجم الراحل رحمة الله عليه الفنان خالد صالح الفنانة سمية الخشاب والفنانة غادة عبد الرازق وكانت الموسيقى للمتميز دائما الفنان راجح داود والتصوير السينمائي للفنان رمسيس مرزوق سامي كبيرة جدا والفيلم من الأفلام المهمة اللي جابونا عالم يعني غامض جدا جدا لناس كتير وهو عالم صلاة القمار والحياة الليلية المليئة بالغموض والمليئة بالشر حقيقي جدا جدا واللي جسد الشر في الفيلم ده كان النجم القدير رحمة الله عليه الفنان خالد صالح اللي كان بيمثل دور الرئيس عمر حرب. وبصوا الجمال يعني الفيلم باسم الرئيس عمر حرب والفنان هاني سلامة يعني بطل الفيلم يعني التفاصيل دي عايز أقول لكم بتعدي عادي كده وكلمة بنقولها بس دي عايز أقول لكم ممكن تخلي فنان يعتذر عن الفيلم عشان خاطر الفيلم باسم شخصية غيري وأنا نجم الفيلم فمش عارف إيه وفلان هيمثل فهيعلى عليا الحاجات دي بتتحسب عند بعض الناس بالشبر يعني. المهم الفيلم هو الرئيس عمر حرب عايز سلم على ميدو وان شاء الله نشغل لك اسلكوا يا اخوانا. احلى مساء على احلى استاذ صبري عايز اغنيه اللون الخمري للفنان عز عبد نشوفها لك حاضر يعني اتنين نورهان صبر كانت معانا على التليفون رقم اخره 92 رقم اخره 62 عمرو حسن مساء الفل عليك يا عمرو. احمد السعدي مساء الفل والاجابه صح طبعا يا احمد. هاني ماهر مساء الفل عليك والاجابه صح رقم اخره 90 رقم اخره 60 ورقم اخره 511. نسمع اغنيه ونعود اليكم بعد الفاصل الاعلاني باذن واحد احد مع فزوره جديده من فوازير الافلام.

المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

0: خرط صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل لفترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
4: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
5: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش، يا تتفرج وما تنامش.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: لسه مكملين في وزير الافلام اللي لها طبيعه خاصه في الحلقه دي، وهي عن افلام ابطالها اتولدوا في شهر 7، وتحديدا بنتكلم عن نجم هاني سلامه اللي عملنا له فيلم من بطولته، وهنعمل الفيلم الثاني، وبعدها هيبقى لينا لقاء في الساعه الثانيه مع نجم جديد من مواليد شهر 7 ونجم مهم جدا كمان. الفيلم الجديد هو فيلم من افلام النجم هاني سلامة اللي كان انطلاقة لنجم تاني أصبح بعد كده ملء السمع والبصر، وبطولاته يعني ناجحة جدا، وعنده أعمال فنية مهمة جدا جدا جدا. الفيلم كان رومانسي له طبيعة خاصة جديدة كانت على السينما المصرية، والفيلم اتعمل منه جزء تاني قريب جدا جدا جدا، ولكن مش بالنجم هاني سلامة، ولكن بنفس اسم الفيلم، والفيلم على اسم لعبة كانوا بيلعبوها الأطفال في الزمن الجميل. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ ابعتوا لنا على 92 100.

الفيلم اللي انا بتكلم عنه ما زال نجاحه نجاح الجزء الاول مسيطر حتى الان، والجزء الثاني اللي نزل اصابه بعض الانتقادات نظرا لبعض المشاهد وبعض يعني بعض سير الاحداث في الفيلم. فيلم من بطوله النجم هاني سلامه، نزل في اوائل الالفينات وكان فيلم رومانسي. طبيعه صورته وقصته كانت جديده على السينما المصريه، والفيلم على اسم لعبة قديمة كانوا بيلعبوها الأطفال في الزمن الجميل، ونزل منه جزء تاني قريب. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ بعتونا على 92100، وبعد راس الساعة ان شاء الله هيبقى معنا حد منكم عشان يجاوبنا الإجابة الصح.

عشان مصلحته يستفيد اشتغل لك رقاصة ريح اقعد جنب رشا خليك نايم على فراشك من غير مجهود من غير دراسة احنا الرجولة فينا براسنا

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا حريف في رقص الساعة.

0: مبسوطي بيوتي. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: اهلا بكم في الساعه الثانيه من اوليا كبير على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. وحلقه النهارده من فوازير الافلام مخصصه لنجوم اعياد ميلادهم في شهر 7، وكنا مع النجم هاني سلامه اللي عملنا فزورتين من افلامه، والفزوره الثانيه معاد اجابتها دلوقتي. ومعنا الاستاذ مصطفى من كفر الشيخ ليجيب على هذا التساؤل وهذه الفزوره. اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا يا استاذ صبري، عامل ايه بقى؟
1: ازيك يا سيد مصطفى، عامل ايه؟
2: تمام والله الحمد لله، كله تمام،
1: كله زي الفل،
2: كله تمام زي الفل يا باشا.
1: والاسره بخير وكله تمام؟
2: كله تمام الحمد لله، فضل ونعم الحمد لله.
1: كلنا يا باشا
2: الحمد لله يا باشا. فيلم السلم والتعبان.
1: السلم والتعبان هل شفت الجزء الثاني؟
2: لا
1: ما شفتوش. طيب مش هسألك عن حاجة على الجزء التاني. ايه اكتر اعمال الفنان هاني سلامة اللي بتحبها وفاكرها؟
2: بص يا باشا، هو بعد الرئيس حرب فيلم السفاح طبعا احسن الافلام اللي عملها، وطبعا السلم والتعبان ده البط بتاعه اللي هو راس السام وواحد صحيح طبعا. يعني دول من الافلام الجامدة قوي. والاولة في الغرام حلو، بس هو السفاح والرئيس عمر حرب.
1: الاولى في الغرام كان فيلم دمه خفيف جدا.
2: بس الرئيس عمر حرب عالمي قوي.
1: وفيلم
2: التعبان ده يعني تقريبا يا راس السهم بتاع هاني سلامة، اول فيلم ليه بطولة
1: تقريبا. كان تغير وانطلاقة مختلفة تماما للبطولة المطلقة يعني.
2: لا فيلم حلو
1: صحيح. الفنان هاني سلامة من الفنانين الجمال اللي عمل أعمال كتير جميلة. متشكرين جدا جدا لمشاركتك معنا يا سيد مصطفى، وسلامي للجميع، ومنورنا من كفر الشيخ.
2: الله يخليك يا باشا، الله يخليك.
1: نورتني، مع الف سلامة. مع السلامة حبيبي. طيب دي كانت فزورة الأفلام عن نجمنا هاني سلامة اللي عيد ميلاده في شهر 7، واللي يعني كانت فرصة كويسة إننا نفتكره ونفتكر أعماله الجميلة اللي إن شاء الله يوصل امتعنا بموهبته وبأعماله الجميلة اللي بينقيها بالراحة قوي وبهدوء قوي. ولكن الحقيقة إن كل أعماله أعمال جميلة وعايشة وبنفتكرها، ولما بتتعرض الناس كلها بتثني عليها زي ما بنقول أو بتشكر فيها. بعد الأغنية اللي جاية هيبقى معادنا مع نجم آخر من نجوم شهر 7 أو الأعياد ميلادهم في شهر 7، نجم كبير جدا وجميل جدا، وهنلعب فوازير أفلام على أفلام من أفلامه.

عدنا اليكم مع نجم جديد من النجوم اللي مولوده في شهر 7. هو لسه عيد ميلاده ما جاش، عيد ميلاده في يوم اجازه في الحقيقه، يعني في يوم بتحتفل بيه مصر كلها، وان ان اتولد فيه نجمنا مش في نفس اليوم في نفس التاريخ يعني، انما في الذكرى يعني بتاعت اليوم ده. وهو نجم كبير وجميل ومن نجوم الصف الاول اللي حاليا من اهم نجوم الشباك الموجودين في الساحه المصريه والعربيه، بيشارك حاليا او اخر اعماله هو فيلم من أهم الإنتاجات العربية في التاريخ، وفيلم أنتج بميزانية ضخمة وكبيرة جدا جدا جدا، وكان أحد أبطاله مع نجم تاني من النجوم المهمة الكبيرة جدا جدا جدا. النجم بتاعنا نجم وسيم، ومحافظ على لياقته، محافظ على جدول صارم جدا جدا في كل حاجة في حياته، ما يلتفتش لأي مشاكل أو خلافات، مع أنه مر بخلافات كتير جدا جدا وأثيرت في الإعلام، وهو لا يعلق ولا يلتفت ولا ينظر إليها، ولكن يستمر في دور يعني في دوره كفنان، وما بيدخلش حتى الشخصية في مسيرته الفنية مطلقا. عرفتوا مين هو الفنان ده؟ لو عرفتوا ابعتولي على 92100، واللينك اللي جاي إن شاء الله عندنا فزورة من فوازير أفلام.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إن درايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إن درايف. تطبق الشروط والأحكام. إن درايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

سلمى قاسم، كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: عدنا لك من الفصل، وقبل الفصل كنا بنتكلم او بنخليكم كده تخمنوا مين النجم اللي هنتكلم عنه اللي عيد ميلاده في هذا الشهر، ولكن لسه عيد ميلاده ما جاش. لا، عيد ميلاده يتوافق مع او في نفس يوم مناسبة وطنية، في ذكرى مناسبة وطنية مهمة جدا جدا، لان عيد ميلاده هو يوم 23/7، وهو نجم من نجوم الصف الاول المهمين جدا جدا جدا، المشاركين في اعمال مهمة جدا جدا جدا جدا في تاريخه. ومن اللي جاوبونا الإجابة الصح وائل مهدي وأحمد السعدي، ورقم آخره 77، والرقم الآخر 77 بيقول إنه نفس عيد ميلاده. في كل سنة وأنت طيب. مقدما بنتكلم عن النجم أحمد عز. أحمد عز نجم من أهم نجوم الوطن العربي ومصر طبعا، وعنده أعمال فنية مهمة جدا، واتحطت في أضخم أعمال فنية إنتاجيا، وكمان اتحطت فيه الأكثر يعني حصدا لشباك التذاكر أو للإيرادات في تاريخه، منها أعمال كتير. مش عايز أجيب بقى سيرة أعمال، لأننا هنبتدي نقول فزورة من فوازير الأفلام على عمل من أعماله، ومش هنقي بقى الأعمال اللي هي يعني حديثة وحققت نجاحات كبيرة طبعا مع كترها، إلا أني هرجع لعمل من الأعمال اللي كان في عز نجوميته، إلا أنه اختار أنه يتقاسم البطولة مع نجم كبير جميل مهم جدا جدا في تاريخنا، ونجم نجوم الأكشن المهمين جدا جدا في تاريخ المصري. والفيلم كان بيلعب فيه الدور الشرير، يعني الفنان أحمد عز كان الشرير في الفيلم ده، ولكن كان عامله بخف الدم لأنه كان تاجر مخدرات. يا ترى اسم الفيلم إيه؟ والفيلم من كلمة واحدة على 92/100. مستني كل رسائلكم. لو ما عرفتوش في اللينك ده هديكوا هنتات في اللينك اللي جاي.
2: جديد سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي ميتسوبيشي.

فيلم من افلام النجم احمد عز، ولكن مش من الافلام الحديثه اللي حققت نجاح كبير جدا في شباك التذاكر، واللي طبعا منها اقوى الافلام ضخامه انتاجيه. لا، انا رجعت شويه بالتاريخ لورا، وتحديدا الفيلم اللي بتكلم عنه هو فيلم كان في عز نجوميته، ومع ذلك اختار تقاسم البطولة مع نجم أكشن كبير جدا ومهم جدا جدا في تاريخ السينما المصرية والعربية، وعملوا فيلم اختار فيه نجم أحمد عز أنه يكون الشرير في هذا الفيلم، وتاجر المخدرات اللي أخوه بيمر بحاجة صعبة جدا في الفيلم ده. يا ترى اسم الفيلم ايه؟ الفيلم من كلمة واحدة، وفيلم معروف جدا جدا وحقق نجاح جماهيري مهم جدا في التوقيت اللي نزل فيه. الفنان احمد عز طبعا، ويمكن كلكم عارفين، مش من الفنانين اللي بتتردد في اقتسام البطولة، مع ان ده بيبقى صعب على بعض الفنانين، ما بيحبوش ان هم يبقوا بيتقسموا البطولة مع نجوم اخرين، ولكن هو عمل ده مع اكتر من نجم، وكل

0: عدنا إليكم مرة أخرى. السلام على الرقم آخره 37 ورقم آخره 88 ورقم آخره 68 ورقم آخره 56. وأبو فاطمة مساء الفل عليك يا أبو فاطمة، وهنشغلك أحمد مكي أنينا الاثنين وأحمد السعدي وائل مهدي اللي كلهم جابوا إجابة صح على اسم الفيلم، ومعانا إيمي على التليفون عشان تجاوبنا الإجابة الصح. يا إيمي
1: مساء الخير، ازيك يا صبري؟
0: مساء الفل، اخبارك ايه؟ كله تمام
1: الحمد لله، انت ازيك عامل ايه؟
0: الحمد لله كله بخير الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله تمام.
0: الاجابه الصحيحه هي
1: فيلم المصلحه، احمد عز، احمد السقا، زينه،
0: محمد فرج.
1: تمام كده، صلاح عبد الله،
0: محمد فرج واحمد السعداني. صح كده، صح كده، كلام جميل وكلام مظبوط. تقدري تقولي لي ايه اكتر الاعمال اللي انت بتحبيها للفنان احمد عز؟
1: لا، حاجات كتير، في الحاجات القديمه، الفيلم اللي هو اتصور في اوكرانيا بس انا مش حاضرني الاسم قوي.
0: ايوه،
1: والفيلم اللي كان فيه توأم.
0: صحيح، كلها افلام فعلا كانت مميزه جدا. هو لعب على تيمات ما كانتش بتبقى موجوده في السينما كتير، وعملها بصراحه بتألق شديد جدا جدا، وتحيتنا ليه وكل سنه وهو طيب. خلاص عيد ميلاده قرب في شهر 7. ايوه، كل سنه وانت طيبه. انت كمان عدى ولا لسه جاي عيد ميلادك؟
1: 1/8.
0: 1/8، في نفس البرج بس مش في نفس الشهر. كل سنه وانت بألف خير وسعاده، وان شاء الله ايامك كلها سعيده ومليانه خير باذن الله.
1: يا صبري وانت كمان
0: كلام طيب. مع الف سلامه، مع السلامه. الفيلم هو فيلم المصلحه، بطوله النجم احمد عز والنجم الكبير احمد السقا، وفيلم لفت النظر جدا جدا، كان في عز تألق النجم.

فيلمين واختاروا ان هم يعملوا بطوله مطلقه بطوله مشتركه مع بعض، مع ان كل واحد بيعمل بطوله مطلقه وده بيعمل مشاكل كتيره، يعني تحسوش انها حاجه عاديه، لا ده في ناس ما بتقبلش انها تعمل بطوله مشتركه وهي في عز نجوميتها بتحاول تعملها تسند بعد كده، ولكن الفنان احمد عز عمل ده كتير جدا في المصلحه وفي كيرة والجن وفي سيفن دوجز زي ما احنا شايفين في اخر يعني اعماله اللي كانت من الانتاجات المهمه والكبيره جدا جدا، ده بجانب كمان انه عمل ده في ولاد رزق اللي نزل منه اجزاء كبيره وكانوا عدد كبير من النجوم والفيلم نجح نجاح كبير جدا جدا جدا في مصر وفي الدول العربيه. وبما اني قلت اسامي الافلام دي كلها فانا مش عاجبها في الفزوره اللي جايه من فوازير الافلام اللي لسه عن نجمنا احمد عز، تعالوا نسمع الاغنيه اللي جايه ونرجع لكم مع فزوره جديده من فوازير الافلام.

الفيلم التاني من بطولة النجم أحمد عز من الأفلام القديمة للنجم أحمد عز، وهو فيلم من الأفلام اللي كان طالع فيها بدور محامي، وفيلم من الأفلام اللي مليانة سسبنس، وكان فيلم مهم جدا جدا وحقق نجاح جماهيري كبير جدا. أحداثه كلها كانت بتدور في اسكندرية، واسم الفيلم في كلمة اسكندرية. يا ترى اسم الفيلم إيه؟ بعتولنا على 92 100.

0: للي ما عرفش، مساء الفل على وائل مهدي، ومساء الفل على رقم اخره 280، ومساء الفل على رقم اخره 56، ومساء الفل على رقم اخره 76 و37 ورقم اخره 806. كل دول بيبعتوا في الاجابات الصح. بنتكلم عن فيلم من بطوله النجم احمد عز، والفيلم فيلم قديم كان بيلعب فيه دور محامي، والفيلم احداثه كانت بتدور في اسكندريه في اطار غموض واثاره مهمه جدا عن قضيه قتل غامضه حلها هو في نهايه الفيلم. والفيلم اسمه في كلمه اسكندريه، يبقى اسم الفيلم ام ايه؟ ابعتوا لنا الاجابه على 92 100 بعد الاعلانات، هنقول لكم الاجابه الصح. السلام على رقم اخره 806 ورقم اخره 280.
1: مارو احمد سعد عفروتو 2025 صيفي احمد طارق يحيى

0: انتوا بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي 92.1 المزيكا، المزيكا. لعبتها، لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
0: البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

0: انتو بتسمعوا قول يا كبير مع صبري زكي. البرنامج برعاية إن درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
1: من رسائلنا سريعا قبل ما نقفل برنامجنا، عايز أغنية بيروت ولا روما للفنان العظيم راغب علامة. طبعا فنان جميل وعظيم واحنا كلنا بنحبه، تحت أمر رقم 280 إذا لحقنا، يعني إذا ما لحقناش إن شاء الله نوصي الأستاذ وائل منصور والأستاذ منى عامر يشغلوها في برنامجهم. مساء الفل على رقم آخره 440، مساء الفل على أحمد السعد، مساء الفل على رقم آخره 80، مساء الفل على رقم آخره 806 ورقم آخره 37 والأستاذ وائل مهدي ورقم آخره 56 ومساء الفل على كل بعتنا على 92 100. الإجابة الصح هي فيلم ملك اسكندرية بطولة النجم أحمد عز، وكان بطولته سلام الله وكان بطولته وكان من الأفلام المميزة جدا جدا اللي كان فيها مجموعة كبيرة من النجوم، منهم النجم الكبير الأستاذ خالد زكي والفنانة غادة عادل والفنان الراحل خالد صالح، وكلهم كانوا بيلعبوا أدوار مهمة جدا جدا وسط مجموعة كبيرة من النجوم، منهم النجمة نور ومنهم عدد كبير جدا جدا والفنان محمد رجب، وعدد كبير جدا جدا من النجوم مش عايزين ننسى حد. كنا النهاردة بنلعب في وزير الأفلام لنجوم من نجوم شهر 7 أو اللي اتولدوا في شهر 7 وهم النجم هاني سلامة والنجم أحمد عز. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، وبإذن الله بكرة حلقة فيها هدايا مقدمة من إنرجي 92.1، فأتمنى أن أنتم تنتظروها من قول يا كبير سبع دائرة على إنرجي 92.1 عشان تسمع برنامج عشرة إنرجي مع وائل منصور ومنى عامر، وبكرة إن شاء الله معكم من 2-4 العصر مع حلقة جديدة من قول يا كبير. كان معكم من على المكسر كينج المكسر إسلام يحيى، ومعكم من قدام الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام.

0: الساعة دلوقتي 4. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في
2: رقص يا فنان
1: في رأس الساعة.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها Energy. دلوقتي عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومنى عامر.

لا لا، قبل بقى الكلام ده نمسي ونسلم ونقول مساء الخير ومساء الفل، واخباركم ايه وعاملين ايه؟ حلقه جديده من عيشها بانرجي معاكم من عامل لحد الساعه 6. عايز اطمن عليكم، يومكم عامل ايه النهارده؟ هل حصل معاكم احداث جديده، احداث لذيذه، حاجه حلوه كده، حاجه مش قد كده، في حدث النهارده، في شيء النهارده؟ النهارده كمان معايا اخبار كتير ومش داخله عليكم ايدي فاضيه، معايا تيكتس وانفيتيشن لحفله قويه جدا مش هكلمكم عنها دلوقتي بعد شويه، بس لاول مره في تاريخ المونديال مادونا وشاكيرا وبي تي اس وجاستن بيبر. ايه اللي بيحصل؟ هيشهد نهائي كاس العالم 2026 يوم 19 يوليو حدث غير مسبوق في تاريخ البطوله، انه بتستضيف المباراه النهائيه على ملعب نيويورك نيو جيرسي ستاديوم، اول عرض غنائي رسمي بين الشوطين في النهائي على زي كده ايه السوبر بول يعني. هيستمر لمدة 11 دقيقة بس، وهيدوم العرض مجموعة من أكبر نجوم المزيكا في العالم، منهم مادونا، شاكيرا، بي تي اس، وكمان أعلنت الفيفا مؤخرا انضمام جاستن بيبر لقائمة المشاركين، وهيشارك في الحفلة كمان نجم نيجيري اسمه بيرنابوي، طبعا بيرنابوي، وفرقة كولد بلاي، وكمان عندك حاجات لذيذ جدا بقى، حاجة شخصيات من ساسم ستريت على The Muppets على كرة الأطفال على حاجات كده. فقلت أقول لك يعني العرض ده بيعد العرض الأول من نوعه في تاريخ نهائيات كاس العالم، لأنه اعتادت البطولة طول العقود اللي فاتت إن هما بيكتفوا باستراحة تقليدية بين الشوطين من غير أي فقرات فنية. في خطوة بتعكس توجه الفيفا لإضافة عنصر انترتينمنت أو ترفيهي يعني جديد لأكبر حدث كروي في العالم زي السوبر بول كده يعني، أو بيستنسخوا تجربة السوبر بول، فغيروا من تقاليد البطولة. فده اللي بيحصل. لسه في بقى أخبار كتير جدا عايز أتكلم معاكم، مواضيع، حفلات، invitations، بس تعالوا نسمع الطابور لورا سكندر 92100 رقم الاس ام اس. احكولي كده يومكم كان عامل ازاي النهارده، هل حصل حاجه، حدث معين، حاجه كنتوا مستنيينها، حاجه ما كنتوش تحبوا انها تحصل مثلا،

تعالوا بقى ندخل على المهم واللذيذ. تعالوا نشوف بقى مين يا جماعة مسافر الساحل الويكند الجاي، عشان ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد 2 invitations لحفلة قوية جدا Unlimited وCode Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي يوم الجمعة الجاية اللي هي 17 يوليو، حفلة الشامي ومحمد فضل شاكر. وطبعا التذاكر بتتباع على تيكتس مارشي، بس ممكن تبقى أنت سعيد الحظ النهاردة اللي تاخد 2 تيكتس أو 2 invitations. في كام واحد هيبقى سعيد حظ؟ 4، كل واحد هياخد تذكرتين. 4 أشخاص كل واحد هياخد تذكرتين لحفلة الجمعة الجاية 17 يوليو الشامي ومحمد فضل شاكر في المسرح الروماني. عايزة أقول لكم كنت هناك في الحفلة بتاعت التسعينات الويكند اللي فات، الجمعة اللي فاتت، كانت لذيذة لذيذة. انتوا مش متخيلين، أنا حسيت بقمة النوستالجيا والحنين لكل حاجة. الحنين من مكان أولا المسرح الروماني هو من أعرق الأماكن في الساحل، أنا بروحه من وأنا صغيرة، كنت بحبه جدا جدا جدا. التنظيم كان رائع، الحفلة كانت منظمة جدا لذيذة جدا. كل اللي عندنا بقى سمعنا حسام حسني، حميد الشاعري، هشام عباس، محمد فؤاد، كانت حاجة في منتهى اللذاذة. وأنا بروحها كل سنة عامة، يعني اتعملت السنة اللي فاتت وعملت السنة دي، فالمرتين كانوا حلوين جدا. فاللي عايز يروح بقى الحفلة الجاية ويحس بإحساس بقى إيه اللي هو النوستالجيا مع الحاجات الجديدة، والنوستالجيا المسرح الروماني، وفي نفس الوقت وإنك قاعد مبسوط مرتاح عارف تتحرك في مكانك، وفي نفس الوقت بتسمع الشامي ومحمد فضل شاكر، الجمعة الجاية يحل السؤال ده. السؤال هو اسم الأغنية اللي غناها الشامي مع تامر حسني. اسم الأغنية اللي غناها الشامي مع تامر حسني. تبعت الإجابة على 92100 وتبعت اسمك جنبها، وممكن تبقى سعيد الحظ اللي يتم اختيارك من الكمبيوتر وتاخد تذكرتين للحفلة يوم الجمعة الجاية. تعالوا بقى نسمع أي حاجة برضو في حتة النوستالجيا اللذيذة دي. نسمع حميد الشاعري ومحمد أماح ويلي. يلا أيوه أيوه

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
5: إنستغرام وإكس
6: يوتيوب وتيك توك
4: @NRJEgypt.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
0: قدامنا أغنيتين بالظبط من دلوقتي ونعرف مين أول حد أخذ تذكرتين لحفلة قوية جدا في الساحل الشمالي يوم 17 يوليو في المسرح الروماني. طبعا بصوا يا جماعة أقول لكم تفاصيل الحفلة كده عشان حاجة في منتهى اللذاذة. Unlimited Code Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 17 يوليو. عندك الشامي ومحمد فضل شاكر. فدلوقتي في 4 كوبلز هياخدوا تذاكر للحفلة, واللي مش هيساعدوا الحظ ممكن ياخد أو يشتري تذاكر من على تيكتس مارشي. بس معانا سؤال هديله فرصة أغنيتين يعني 6 دقائق بالظبط. الأغنية اللي غناها الشامي مع تامر حسني اسمها ايه؟ هتكتب اسمك وتكتب اسمك جنبها بس كده, وكمبيوتر هيختار ايه سعيد او سعيدة الحظ. تعالى نسمع بهاء سلطان تعالى دلعك, بعدها عمرو دياب أماكن السهر, ونرجع نشوف او

0: Energy 99.1 المزيكا لعبت
1: أول سعيد أو سعداء حظ معانا هياخدوا تذكرتين أو دعوتين لحفلة الشامي ومحمد فضل شاكر يوم الجمعة 17 يوليو في المسرح الروماني. هما ألبير وهنا. يا ألبير إزايك؟
2: إزايك الحمد لله.
1: مبروك مبروك مبروك، نديك تحية قوية.
2: شكرا جدا.
1: أنتوا أصلا مسافرين الساحل؟
2: لا بطلع الحفلات عادي.
1: بتطلع وبترجع؟
2: مش فيها مشاكل.
1: أوكي حلو قوي، انبسطوا بقى يوم الجمعة 17 يوليو وابسط هنا. ولا خلاص يا هنا احنا هنروح نحضر حفلة في الساحل
2: لازم.
1: حد من انرجي هيكلمك عشان تيجي تستلم التيكتس.
2: تمام شكرا جدا.
1: شكرا جدا ليك، باي باي.
2: باي.
1: طيب ادي اول تذكرتين راحوا، فاضل تلاتة. السؤال التاني هو ايه الاغنية، وده سؤال سهل قوي يا جماعة قوي، ايه الاغنية اللي غناها محمد فضل شاكر مع فضل شاكر؟ بس خلاص، الاغنية اللي غناها محمد فضل شاكر مع فضل شاكر اسمها ايه؟ هتكتب اسم الاغنية وجنبها اسمك لحد ما نسمع تامر حسني والشامي ملكة جمال الكون، وهي دي الاجابة الصحيحة اللي هو جاوبها.

السؤال التاني بكل بساطة، ايه الاغنية اللي غناها محمد فضل شاكر مع فضل شاكر؟ اسم الاغنية وجنبها اسمك على 92100 رقم الاسمس، تقدر تبقى سعيد الحظ تاخد تذكرتين لحفلة محمد فضل شاكر والشامي يوم الجمعة 17 يوليو في المسرح الروماني. فنسمع Life is Life بقى كتير ما سمعناه، يلا بينا.

Ai, ai, se eu te pego, hein? Acesse terrasertaneja.net.

اسم الأغنية اللي غناها محمد فضل شاكر مع فضل شاكر. يا محمد ازيك؟ ألو محمد هاني راح فين؟ استنى أكلمك تاني. استنى طيب، وفي سعيد حظ آخر المفروض ان هو جاوب والكمبيوتر اختاره، انا بحاول اكلمه هو دلوقتي. 92100 رقم الاسمس. حفلة 17 يوليو اللي موجودة في المسرح الروماني، محمد فضل شاكر والشامي، بنوزع على 4 كوبلز انفيتيشنز او دعوات للحفلة في المسرح الروماني في مارينا. السؤال هنا كان اسم الاغنية اللي محمد فضل شاكر غناها مع فضل شاكر، والإجابة هي كيفك عفرائي. ودلوقتي اللي أخد التذكرتين التانيين لأن الكمبيوتر اختاره، بس هو التليفون فصل، الكمبيوتر اختاره هو محمد هاني. فمحمد هاني وردي ليك تذكرتين، ونروح للسؤال الثالث اللي هو مش هيبقى سؤال، هو يبقى حاجة سهلة جدا. لو كتبت كلمة المسرح الروماني على رقم الأسمس 92100 جنبها اسمك، ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد تالت تذكرتين معانا. كل اللي هتعمله انك تكتب المسرح الروماني وجنبها اسمك بس، لو انت هتاخد التذاكر ومش هتطلع الساحل حرام يعني، سيبها لحد طالع الساحل. فتقدر تكتب كلمة المسرح الروماني على 92100 وجنبها اسمك، وانا هديكوا فرصة شوية كده نسمع I Will Survive Gloria Gaynor، ونرجع نشوف مين الناس اللي بعتت.

0: عيشها ذا انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا من نايمر
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه كيو ان بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
3: مؤسسة سويرس تعلن عن فتح باب التقدم للدورة 22 لجائزة سويرس الثقافية في مجالات الرواية والقصة القصيرة، السيناريو السينمائي، النص المسرحي، النقد الأدبي والسرديات الأدبية، وكتب الأطفال تحت 12 سنة. تستقبل أمانة الجائزة طلبات التقدم حتى يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026. لمعرفة الشروط واستيفاء استمارة التقديم الإلكترونية زوروا موقع sawirasfoundation.org أو صفحة جائزة سويرس الثقافية على الفيسبوك. رقم التسجيل الضريبي 203-241-967.
4: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
5: يا ليلو يا العين من بعدك عمر ما هوينا.
4: محمد فضل شاكر.
6: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل تشتاقي.
4: تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

0: رجعنا تاني في عيشها بانرجي.
1: انا وائل منصور
0: وانا من نايمة.
2: البرنامج برعاية كيو ان بي.
0: طيب تالت كوبل اخدوا الدعوات لحفلة المسرح الروماني 17 يوليو الشامي ومحمد فضل شاكر هم رحمي ومنا. رحمي ايه ده اللذاذة دي؟ ايه الاخبار؟
3: كله تمام.
4: حلو. انت ايه الاخبار؟
0: احنا كويسين والله. انا كويسة. انتوا طالعين الساحل في ويكند اصلا؟
3: هنطلع على الويكند ده.
0: حلو قوي. معاكوا تذكرتين في الحفلة.
3: يعني دي حاجه كده احنا يعني احنا كنا عاملين نخطط هنعمل ايه بس هي جت بقى.
0: شفت ما نعرف بقى التخطيطات وهنحجز فين وهنعبر قارات ولا لا والكيو ار كود.
3: عرفنا هنعمل ايه. خلاص
0: كده معاكم الجمعه. ظبطوا بقى خميس وسبت هتعملوا ايه. دنيا على ايه؟ حد هيكلمكم من انرجي عشان تستلموا التذاكر؟ يا حياتي يا حياتي. لا نديكي تحيه قويه جدا.
4: خربنا على انرجي بتاع حياتنا والله.
0: بقول لك ايه، لا انبسطوا وتصوروا كتير وبصوا هفون على الاخر.
4: اكيد اكيد طبعا.
0: ماشي خلاص. اوكي باي باي
3: باي.
0: لسه فاضل اخر تذكرتين للحفله. اخر نداء للحفله يا جماعه. اللي مش مركز معايا يركز عشان عايزه اقول لك على كام حاجه مهمه جدا جدا جدا، واللي لسه فاتح الراديو يركز معايا. بص بقى، عندك يا سيدي حفلة قوية جدا يوم الجمعة 17 يوليو. Unlimited و Code Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة الجاية في الشامي ومحمد فضل شاكر. تقدر تشتري التذاكر من على تيكتس مارشي، بس كمان ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد معانا آخر دعوتين للحفلة. كل اللي هتعمله إنك هتكتب كلمة المسرح الروماني في مسج على 9210 وجنبها اسمك. ممكن تبقى سعيد الحظ اللي تاخد التذكرتين. يلا بينا
2: في الحفلة والساعة 12 والناس مالية المكان واللمة كبيرة جدا واقفين كده ليه يا جدعان. شغل الإذاعة.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في رقص يا فنان في رقص الساعة.

0: la battra.
1: سلام على كل الناس اللي بعتلنا وناس كتير قوي بصراحه بعتا محمد حسيني شعبان بوسينه سامي دينا انا مش عارفه هلحق اقول كل ده ولا لا يسرى احمد وهايدي ملك جويش وراندا عز هبه السلكاوي ياسمين متولي في حد بيقول زكا منون بيعملي مسابقه بقى اخر سبعه عشان مسافره الساحل وفين وائل كويس وائل كويس طلع مكان سلمى اسمه النهارده وبكره عشان سلمى اجازه فبس هو كويس مصطفى عبد المجيد بسلم عليك في كمان ماشي محمد هاني اللي كان خد معانا التذكرتين بيقولي موبايلي فصل مفيش مشكلة خالص يا محمد حد هيكلمك من انرجي عشان تيجي تستلم التذاكر عايز سلام على سامح عثمان علي المصري ادهم الطه مارينا ناجي ياسمين مروان عبد التواب زهرة بدوي سلمى أسامة محمد صابر الشهاوي كل الناس اللي بقى لا مصطفى كل الناس اللي بعتلنا مش عارفة اقول كل اسامي الناس بس على قد ما اقدر اخر بقى فرصة تذكرتين لحفلة الشامي ومحمد فضل شاكر الجمعة اللي جاية 17 يوليو في المسرح الروماني لو عايز تبقى سعيد الحظ اللي تاخد التذكرتين تكتب كلمة المسرح الروماني وجنبها اسمك على 92100 رقم الأسمس ويلا بينا نسمع أحلى واحدة

0: Raincoaton, il-mażika labetha.
1: وسعيد الحظ الأخير اللي أخد تذكرتين، هل نقوله دلوقتي ولا نستنى شوية؟ هنستنى شوية، بس في 3-4 كده تنافس شديد جدا جدا جدا. طيب إيه الموضوع؟ حفلة في المسرح الروماني 17 يوليو الجمعة الجاية، شامي محمد فضل شاكر. لو عايز تاخد آخر تذكرتين معانا عشان تروح الحفلة وتتعزم هناك، اكتب لنا كلمة المسرح الروماني على 92100 رقم الاسمس وجنبها اسمك، وبعد الاغنيتين الجايين خلاص هنعرف مين اخر شخص. يلا بينا، تعالوا نسمع مادلي لذيذة قوي لنسمة محبوب، حاجة كده

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
0: وأنا وائل منصور.
2: البرنامج برعاية كيو ام بي.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبرا مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16-623، رقم التسجيل الضريبي 731-544-676.
5: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
6: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: بولت وكهربتني كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: It's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني فعيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
3: سعيد حظ معانا اللي أخد تذكرتين لحفلة قوية جدا جدا جدا، واللي لسه معرفش أديك بتعرف معانا هو طبعا.

0: والله انت منورنا وانا اتبسطت قوي انك مبسوط. هتاخد مين معاك؟
1: اخد مراتي ان شاء الله.
0: حلوه قوي تحفه. انبسطوا انجوي. وحد من انرجي هيكلمكم عشان تيجوا تستلموا التذاكر والاغنيه الجايه دي عشانك مخصوص.
1: تسلمي. تسلمي يا رب.
0: ميرسي. باي باي.
1: شكرا.
0: باي. 9210 رقم الاسماء.

اديني ودنك بقى عشان اقول لك كده المفيد. عندك حساب في QNB؟ ولو ما عندكش روح افتح حساب عشان فلوسك في المضمون في QNB مصر. ايه الموضوع؟ ممكن تكسب 1,000,000 جنيه مع تاني اكبر بنك قطاع خاص في مصر، واللي بيعمل في السوق المصري وبيشتغل وبيعمل في السوق المصري من اكتر من 48 سنة. فطبعا عندنا مجموعة QNB اكبر مجموعة مالية في الشرق الاوسط، وبيتبع مجموعة يعني في افريقيا والى اخره، احنا عارفين الكلام ده كله وبنثق فيه. الفكرة بقى في ايه؟ ان كل 50,000 جنيه زيادة صافية في اجمالي ارصدتك مع QNB مصر، الكلام ده طبعا بالجنيه المصري، هتديك فرصة انك تدخل سحب على جايزة 1,000,000 جنيه، وكل ما تزود مدخراتك فرصتك في الفوز هتكبر. الحملة بتشمل إجمالي الودايع بالجنيه المصري، وبتشمل

يشمل كمان الحسابات الجارية، حسابات التوفير، الشهادات، الودايع، بتشمل كل ده. مرة تانية، كل 50,000 جنيه زيادة صافية في إجمالي أرصدتك مع QNB مصر هتديك فرصة إضافية عشان تدخل سحب على جايزة 1,000,000 جنيه، وكل ما تزود مدخراتك فرصتك في الفوز هتكبر. وبيتم احتساب فرص السحب من خلال المقارنة إجمالي رصيدك في نهاية كل شهر بإجمالي رصيد الشهر اللي قبله، عشان تاخد فرصة إضافية مقابل كل زيادة صافية بقيمة 50,000 جنيه أو مضاعفاتها. الفترة اللي أنا بتكلم فيه بقى الفترة مستمرة من يونيو لحد سبتمبر 2026. افتح حساب، زود مدخراتك، اربط شهادة أو وديعة مع QNB مصر، وكبر فرصتك في الفوز بالمليون. المسابقة دي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي بترخيص رقم 170 لسنة 2026، وبتطبق الشروط والأحكام. وزي ما قلت لك في الأول، فلوسك في المضمون مع QNB مصر. فأظن أنا كده إيه اديتك الخلاصة. تعال نسمع بقى مناسبة المليون جنيه وإيه القصار. مليون مرة حبك.

طيب في حد طالب ايميل بحر درويش، وانا صراحه عجبني الريكوست ده جدا للاغاني، ف 92100 رقم الاس ام اس لو عندك طلبات اغاني كده كده انرجي المزيكا لعبتها، بس نسمع ايمان البحر درويش انا طيب.

0: عايشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من نايمر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية كيو ام بي.
2: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوا مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
5: لينجلونج مطبات ما بيلبسش، كاوتش قافش، قافش سكتك. لينجلونج.
6: رقم الضريبي 331-212-633.
7: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو بتنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out. Choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

فرتي. البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية، توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة. Friday Hits، مزيكا على مدار اليوم من غير توقف، مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها.

0: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية QNB.
0: حلقتنا النهاردة خلصت من عيشها بأنرجي. رب تكونوا ببساطة بالحلقة النهاردة, وكان في بقى تذاكر وحفلات وحاجات لذيذة جدا جدا جدا. وأقول لكم باي باي. كنت معاكم من عامر, وأشوفكم بكرة من الساعة 4 للساعة 6, وأسيبكم مع أغنية سان ليفان وهيفا وهبي الجديدة متسوبيشي. باي.
3: بيننا سوء تفاهم
4: جديد. سان ليفان وهيفا وهبي على أنرجي متسوبيشي.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري قربنا لك أكتر، ومع افتتاح فرعنا الجديد في البروج بقينا دلوقتي موجودين في 9 فروع جوه مصر. مش مهم تختار أنهي فيهم، المهم إن خلينا فرصك ملهاش حدود عن طريق الديوال ديجري من أكتر من 11 جامعة في إنجلترا وفرنسا وأسبانيا، وشراكة مع أكبر الشركات عشان تتدرب فيها وتكون فرص الشغل هي اللي مستنياك. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ادرس هنا وتخرج من برا.
2: يا ليلي يا
3: سلطان الطارب.
4: لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبصلك، بس الحق يتقال الحنجرة ألماز لو العرب
3: يا سيدي.
4: طب قول لهم حاجة بدل الهفافة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، ما وكوتش عربيته. لينج لونج.
5: الرقم الضريبي 331-212-633.
6: من 10 سنين بدأنا حلم إن التعليم في جامعة نيو جيزة يبقى رحلة من الاستمتاع ويكون بمعايير عالمية على أرض مصر. النهاردة خريجينا في مستشفيات وشركات ومصانع ومؤسسات في مصر وبره مصر. في جامعة نيو جيزة هتلاقي 8 كليات ببرامج مختلفة وشراكات أكاديمية مع أهم جامعات في العالم، وبرامج تبادل طلابي بالشراكة مع جامعات عالمية. جامعة نيو جيزة مش مجرد جامعة، ده وعد بنجدده كل يوم، وجيل جديد بيتبني كل سنة. NGU Pleasure of Learning. سجل دلوقتي 16 623، رقم التسجيل الضريبي 731 544 676.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي. جديد علي لوكا على انرجي. كل من ساك
1: لكل من ساك

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

shining.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: تخيل نفسك واقف قدام فندق عالمي أو تنظم حدث دولي كبير، ده مش حلم، ده مستقبلك. الجامعة البريطانية في مصر بتحققه لك، وبتفتتح كلية السياحة وإدارة الفنادق بشراكة أكاديمية مع أكبر الجامعات البريطانية، كارديف ميتروبوليتان يونيفرسيتي. شهادة مزدوجة، تعليم بمعايير دولية وتخصصات تواكب مستقبل السياحة في مصر والعالم. واختار واحد من أقوى التخصصات المطلوبة عالميا، سواء إدارة الضيافة والفعاليات أو السياحة المستدامة وإدارة التراث الثقافي. ابدأ أول خطوة وتخرج بعد 3 سنين بس. الجامعة البريطانية في مصر، مستقبلك في إيدك. Stand out, choose BUE. رقم التسجيل الضريبي 215-426-878.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: اسمي صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1. المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: 새해 이 노래 수업. 에이, that was good, right?
1: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
2: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
3: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
1: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا.
0: محمد فضل شاكر.
2: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
0: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: البرنامج برعاية توشيبا للأجهزة المنزلية. توشيبا ميجا سيزن، ميجا عروض، ميجا خصومات. جمجوم فارما، راحة في كل حركة.
1: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-2190-8069. إيميل sales@novo-eg.com.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر، كل يوم من الحد للأربع من 4 لـ 6 على أنرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية QNB.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: عشان الفرجة تحلى جاهز مشروبك المفضل قبل السفارة. عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها فص لما

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافرة. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

energy, non-stop music. Ma InDrive. Energy, 92.1. El Mazika, la Vita.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو ان بي. تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 لـ 8 بالليل على انرجي 92.

0: energy, non-stop music. Ma-Endrive.
1: جديد رامي جمال على انرجي. انا استاهل.

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي فيه تحدي كبير للموظفين. لا لا، مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمّة.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

عشان الفرجة تحلى جهز مشروبك المفضل قبل السفارة، عصاير بقى وشاي وكل اللي بتحبه، عشان مع كل هجمة مرتدة ريقك ما ينشفش. مش عاوزين نتنشن قوي، عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمه.

0: يا عم عيالي.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 17 يوليو الشامي.
2: يا ليل ويا العين من بعدك عمر مهوينا.
1: محمد فضل شاكر.
3: كيفك عفراقي إذا بعدك مثل بتشتاقي.
1: تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي

0: أنا جاي وجايب لحضرتك طلب ممضي من كل الموظفين اللي في الشركة عشان عايزين نغير مواعيد الشغل فترة كأس العالم عشان نعرف نتفرج على ماتشات براحتنا.
1: أنا عارف إن كأس العالم السنة دي في تحدي كبير للموظفين. لا لا مش تحدي إنكم تقفلوا التارجت ولا تخلصوا الشغل في ميعاده، ده كده كده حاجة هتحصل. أنتوا عندكم تحدي إنكم تتفرجوا على الماتشات وتعرفوا تيجوا الشغل فايقين.
2: كأس العالم السنة دي هيبقى بعنوان يا تنام وما تتفرجش يا تتفرج وما تنامش.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا، فقضا خف من قضا على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. اي حد مكتئب جنبي، حد مكتئب عندك مجرد شعور بسيط صغنون بالنكد او الاكتئاب، الحل جالك يا معلم. كل يوم 2 3 4 نتكلم في موضوعات كتير، هنهزر، هنسمع مزيكا، يلا بينا نبدأ.

عشان الفرجة تحلى عمر الطاسة بفنجان قهوة مظبوط قبل الماتش. ماتشات كاس العالم محتاجة تركيز في كل تفصيلة، واللي ما بيحبش القهوة يشرب شاي أو المشروب اللي بيحبه، المهم عاوزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.

0: النهارده عايزين نستغل بقى ان كاس العالم خلاص في الاواخر وقرب يخلص ويوم 19 الفاينل وفي قبليه سيمي فاينل ماتشين. خلينا كده نتكلم في موضوع ليه علاقه بكاس العالم مش كوره, عشان بس البنات اللي بتسمعنا تقول لك لا كوره مالناش في الكوره, هذا مش هنتكلم في الكوره, نتكلم في حاجات ليها علاقه بكاس العالم ولكن مش كوره. عشان ايه نتحمس كده, تعالوا معنا اللينك اللي جاي.
1: بيننا سوء تفاهم جديد, سان ليفون وهيفا وهبي على انرجي متسوبيشي

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كيو أن بي.
1: للإعلان على راديو أنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com
0: أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

في الكرة دي عبارة عن إيه بقى؟ مدرب وجهاز فني ولعيبة، واللعبة دي ليها مراكز، في حارس مرمى، في دفاع، في نص ملعب، في مهاجمين. فلو لعبنا بالمراكز دي والحاجات دي في حياتنا، يعني بدأنا من مدرب وقعدنا نقول كده ان كل واحد فينا عنده مدرب في حياته. يعني عندك انت المدير الفني بقى، في جهاز فني وجهاز طبي في حياتك، في حد بيطبطب عليك لما بيكون عندك مشكلة نفسية، في حد بيحمسك بقى ويشتغل عليك فنيا ويقول لك تعمل ايه وتتمرن ازاي وتشتغل ازاي والتفاصيل دي. عندك انت الاتنين دول، يعني عندك الجهاز الفني بيتكون من مين في حياتك؟ افراد عيلتك، صحابك، حد بتحبه، مديرك، حد معك في الشغل. وافراد الجهاز الفني بيتكون من مين؟ الجهاز النفسي، اسف، الطبي، اسف، بيتكون من مين؟ الجهاز الطبي ممكن مثلا مراتك، جوزك، خطيبك، خطيبتك، ولادك، دول الجهاز الطبي اللي هو ايه، بتقعد معاهم فبتعمل ريكفري وبترجع احسن من الاول. عندك دول ولا لا؟ انت مش موجود في دول.

طبعا اغلب الناس هتتكلم هنا على فكره ان الجهاز الفني بقى مدير الفني ده هو القدوه اللي في حياتك وبابا والاسره، دي حاجه صح جدا، واغلب الرسائل فعلا جايه في النقطه دي. ولكن الجهاز الطبي ما حدش مفكر فيه يا جماعه، ده مهم، ده اللي انت هتروح له يعالجك لما تكون تعبان، لما تكون متضايق، لما تكون قرفان كده مش عارف تحكي مع حد، ده اللي هتقعد تدردش معاه، ده اللي هتقعد تقول له بص انا عندي 1 2 3 اعمل ايه، وتفضفض ويدردش وانت تفضفض ويقعد، ما فاهم، ده مهم قوي، ده مهم جدا على فكره.

طب لو طلعنا بقى ودخلنا جوه الملعب ونسأل بقى من أول كده إيه الهجوم من قدام بقى المهاجمين في الملعب، المهاجم ده اللي بيسجل أهداف وبيضغط وبيضغط على المنافس ويجري ويمربط نفسه كده في الملعب، مين بقى المهاجم في حياتك؟ يعني لو قلنا مين في حياتك هو اللي بيجيب الجون، انت بتبصيله وهو يجيب لك الجون، هو اللي بيهاجم معك، مش بيهاجم متخانق، لا بيهاجم ان هو بيجيب لك اهداف انت محتاجها، يكون سبب انك تذاكر احسن، يكون سبب انك تترقى في شغلك، مين اللي بيجيب لك الجون وبيساعدك انك تجيب الجون وتحقق الثلاث نقط والفوز في اهدافك وحياتك؟ ده حد مميز ده.

طبعا هنا اي حد هيقول لو متجوز وما قلتش مراتي انا ماليش دعوه بيك. يعني لو انت متجوز وما قلتش مراتي هي اللي تساعدني والهجوم واللي بتجيب الاهداف معايا وبتاع لكم في عونك بقى. ممكن تقول مراتك هي صناعه الالعاب والعكس, انت لجوزك هو اللي بيصنع لي الفرصه, هو اللي بيخليني اقرب واجيب الهدف بتاعي عشان بس ايه عشان الدنيا تمشي. بعد كده بقى قولي صاحبتي والبيست فريند وانت قول صديق الطفوله والحاجات الجميله دي. بس الاول لازم نبص على الناس التعبانه معانا, الناس الشقيانه معانا لسبب حقيقي. اصحابنا اكيد مهمين بس برضو نبص على بابا وماما, مراتي وجوزي لو انت سيده. يعني ايه نفكر كده, في حد دايما بيتنسي الاخ والاخت, يعني الناس دايما بتسقط دول من الحياه.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر و

طب رحنا للهجوم، ومن الهجوم نروح للعكس بقى للدفاع. الناس بقى اللي ايه بتقف لك كده، عارف انت البودي جارد، هو يقول لك انا معاك، حدش يقدر يجي عليك، انا موجود ادافع عنك، واقف في ظهرك، موجود معاك. ده في الاغلب بيكون الاخ او الصديق الصدوق، يعني عارف اللي هو ايه، معاك في اي حاجه، معاك في الحلوه والمره، فاهم، في هجمه مرتده معاك، ففاول يعمله عشان يطرد وانت تكمل معاك، في كوره يشيلك من خط الجمعه، فاهم، هو معاك، معاك في اي تفصيله. مين اللي في دورك بيلعب هذا المركز، مركز قلب الدفاع؟ لا اكيد يكون بقى ايه حد كده قلبه ميت،

الفكرة والله يعني بجد الحاجات دي لو فكرنا فيها في الحقيقة هتلاقيها موجودة، مش بس عشان المسميات، لا هتلاقي في اللي بيساعدك انك تجيب الجون، اللي بيجيب لك الجون في حياتك واللي يخليك تحقق اهدافك، تلاقي في اللي بيقف يدافع عنك وعلى طول واقف في ظهرك في الحلوة والمرة وعايز يكون معاك، تلاقي في المدير الفني، وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي. تحب نروح لمركز ايه تاني؟ المركز عندنا حاجات كتير على فكرة، عندنا حارس المرمى، عندنا رمانتي الميزان اللي في نص الملعب، عندنا التبديل، ده لسه في تفاصيل. نبدا من اي تفصيله في دول؟ نروح لاني مركز فيهم؟ سيبكم انتوا تقولوا على 92 100 ونبدا منه.

الأغلبية كان عايز حراسة المرمى. طبعا حراسة المرمى من مراكز مهمة جدا في حياتنا وفي الملعب. يعني عارف انت حارس المرمى ده عامل زي ايه؟ زي اللي بيجي يلحقك في اخر غلطه. يعني خلاص انت غلط والدنيا باظت منك والدنيا دخلت في بعض والدفاع بتاعك اللي بيساعدك تدافع ويكون معاك الحلوه والمر خايش والدنيا ملخبطه, فيجي بقى حارس المرمى ده ايه يصلح لك الغلط, يجي يلحقك اللي هو يشيلك هلا بالهلا كده, اللي هو انت رايح في مصيبه يقول لك لا تعالى امسك اطلع الناحيه الثانيه. ده بيكون يعني حد مهم قوي في الحياة, والأغلب بيكون أب أم, يعني هو حد بيكون عارف انت اللي بتظهر في المواقف الأخيرة دي اللي هو سوبرمان, فاهم؟ ده الرجل الخارق اللي في الحياة بيظهرك في الآخر كده, لك تعالى مفيش مصايب, مش الكرة مش تخش جون, هنلحق الموقف وهنظبط كل حاجة. ده بيكون في الأغلب بابا وماما, يعني أنا متأكد من إجابات الناس هتكون في الحتة دي.

قلنا بقى رمانة الميزان هم خط النص، ودول ايه؟ دول شلة الصحاب. يعني دول شلة الصحاب، في منهم بقى ايه اللي بيحب يرقص ويطلع قدام ويساعدك في الاهداف، في منهم اللي بيحب يظهر في المواقف الصعبة ويكون معاك في الايام الشديدة، واللي يكون بيلعب في حتة الايه مركز ستة كده. فدول برضو دول شلة الصحاب، انا شايف دول شلة الصحاب الكويسة مش الفاسدة، ان يعني دول شلة الصحاب اللي موجودين معاك دايما بيساعدوك وعايشين معاك، ودول صحابك اللي هم ايه بعيدا عن العيلة بقى اللي دايما انت موجود معاهم صبح والليل وظهر وعصر، ده خط النص بتاعك رمانة الميزان اللي زبط لك المود كده، زبط لك مود اليوم.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. بيتك بيتك يا مجهز بيوت. اطارات لينج لونج كيو ان بي.

0: ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. انرجي.

في الحته بقى اللي انت ايه مش هتاخد بالك منها, والتبديل اللي بينزل بديل بقى, ده اللي عارف اللي بيجي يصلح لك المشاكل كلها بقى. عارف انت لما تحط خطه غلط, لما تحط اسلوب غلط, لما تختار حد غلط في مركز غلط, تفضل قاعد يعني متقدر اللي هو انا هعمل ايه دلوقتي بقى, كل حاجه باظت, كل حاجه اتلخبطت, كل حاجه اتعملت. فيجي لك بديل, تلاقي انسان كويس يظهر من مكان كنت مش خد بالك منه, صديق في شغل, صديقه في جامعه, زميل في جيم, ايا كان, فجاه تلاقيه يعدل لك الدنيا ويخلي كل شيء يمشي كويس. طب انت مبدله بقى, مدخله ايه مكان حد من المراكز اللي تعبت دي.

اخر عنصر بقى نتكلم عنه في الكوره هو من عناصر مهمه جدا، الجمهور. جمهور يا استاذ، جمهور اللي في حياتك موجود، دول بقى اللي هم ايه، عارف انت كل واحد فينا عنده دوائر كده، دايره قريبه جدا هم الاسره، دايره اكبر شويه الصحاب، دايره اكبر شويه الزمايل، دايره اكبر شويه المعارف. المعارف دول هم الجماهير، في معارف كتير كلنا نعرف اسماء واصحاب واصدقاء، معارف انت ممكن جامعتك دفعتك كلها معارف، شغلك المبنى بتاعك كله معارف، تعرفهم. دول الجمهور اللي معاك، اللي بيدوك طاقه بعض الاوقات، اللي بيتكلموا معاك، اللي بيظهرك فجاه واحد منهم يديك كلمه ايجابيه، فدول الجمهور. ومعارف دول على فكره مهمين، مهمين جدا، من غيرهم الملعب مش هيمشي.

يعني في حد كان بيقول لي الحكم، الحكم ده انت، يعني انت اللي بتكون الحكم، انت الحكم بتاع نفسك. يعني في الملعب حكم ده انسان هو اللي بيحكم وبيختار وبيدي انذارات، لكن في الواقع انت حكم نفسك، يعني انت اللي هتقول بقى انا كده صح انا كده غلط، لا انا هدي وقت ضايع، لا انا خلاص هصفر، لا

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1.

0: مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
1: NGU Pleasure of Learning.

موضوع والله يعني لعبة جميلة. انت هتلاقي كل حاجة ماشية في حياتنا، تلاقي كل حاجة هي حياة. اي رياضة على فكرة هي حياة، اي شغل هي حياة، كل هي ادوار، ادوار ولازم ناس تعملها، ادوار لازم ناس تكملها. وفي النهاية هي الكورة او الرياضة الجماعية زي الحياة، انت مش عايش لوحدك، تعرفش تعيش لوحدك، مش هينفع تعيش لوحدك، لازم نبقى كلنا بنلعب لعبة جماعي، لازم انا بصيلك وانت بصيلي، وانا اروح وانت تجيب جون او انا اجيب جون. فهي دي متعه الحياه، اللعب الجماعي، ودي برضه متعه، متعه الرياضه واللعب الجماعي.

كان ناس كتير طربة أغاني حاولت ألعبها والله، يعني حاولت ألعب أغلب الأغاني اللي الناس طربها عشان محدش يزعل وكل الناس تكون مبسوطة. بس يعني لو ما شغلتش حاجة النهاردة سامحوني، بكرة بكرة ألعبها وأشغلها. وزي ما انتوا عارفين 2900 دايما وأبدا بيستقبل رسائلكم.

للأسف وقتي خلص مع حضراتكم النهاردة. أشوفكم على ألف خير في حلقة جاية كتير. قضاء أخف من قضاء 2-3-4 من الساعة 12 للساعة 2. سلام.

0: عشان الفرجة تحلى جهز طبق التسالي المتين اللي هيستحمل توترك طول الماتش. فشار بقى ولب وكوكيز وممكن شاورما عادي أو بيتزا، حاجة تقرقط فيها كده بدل ما تقرقط في ضوافر. عايزين نستمتع بكاس العالم. انرجي بتقولك عشان الفرجة تحلى خليها في وسط لمة.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.